0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهاري
2: كل الحاني احبه، لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجاني بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

بالعشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق في عيونه بصوره ودمكاتي بالعشيق.

أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير اف ام. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

عندنا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها مسجنا أنغامنا. راديو التايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الثقافة والأدب والفنون، رحلة متجددة في عالم المعنى وعالم الأفكار. نتأمل أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم يا من تسمعون الآن من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM بالبصرة، أو اللي يسمعنا خارج البصرة عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست، اللي يسمعنا على راديو جاردن حياكم الله، واللي ما عنده التطبيق خلي نزل التطبيق، سوينا لكم تطبيق وتحديث التحديث الأخير مات كلش حلو، ممكن تكتب راديو تايمز سكوير وتطلع لك وتقدر تسمعنا من كل مكان حتى لو الراديو مو قريب عليك على الانترنت. اليوم حلقة ممتعة إن شاء الله، راح نتناول بيها جملة من الموضوعات، جملة من المحاور والأخبار الثقافية وجديد الإصدارات. خليني نذهب إلى فاصل أول تبدأ بعده رحلة الحلقة. يا مرحبا بكم.

حياكم الله أحبتي. خليني في البداية قبل أن نبدأ محاور الحلقة أريد أمر على جملة من الإصدارات الجديدة التي وصلت لأسرة البرنامج، نحاول أنه نغطيها ونمر عليها. أول كتاب نوه به الأستاذ محمد خضير، أستاذنا طال الله في عمره، نوه بإصدار جديد ألا وهو عبارة عن سيرة ذاتية ومذكرات للفنان البصري قصي البصري. الكتاب بعنوان قصي البصري ذاكرة الريادة وتعويذة السعادة، من إصدارات دار المكتبة الأهلية، هذه المكتبة العريقة في البصرة القديمة. يقول أستاذ محمد خضير: بتحقيق من الأستاذ جاسب عبد المجيد تصدر مذكرات المسرحي قصي البصري عن المكتبة الأهلية في البصرة، تحقق للبصري المغترب في أمريكا ما كان يصبو إليه من عودة إلى بلاده مكللا بغار المسرح الذي أفنى حياته من أجله. ذكريات تبدأ وتنتهي وراء ستارة أزدلت منذ زمن بعيد تزاح اليوم بفضل المحقق والمكتبة الأهلية. لم ينطفئ نور على مسرح امتداده ذاكرة خصبة مثل ذاكرة قصي البصري، له أوسع الرحمة وأطول السلام. حقيقة هذه يعني هاي الإصدارات غاية في الأهمية. إحنا في وقت نعاني منه أنه أكو عزمة ثقة بالكتاب، هناك دائما يقول لك شنو الجدوى من إصدار كتاب، لكن أن ترى إلى الآن من يؤمن بإصدار الكتاب، من يؤمن بالتوثيق، خاصة التوثيق للأسماء التي حفظت أو كان جزء من تاريخ المدينة. المدن أحيانا يحفظ تاريخها من تاريخ أبنائه، من سيرة أبنائه. ولذلك حقيقة احنا نبارك للمكتبة الأهلية هذا الإصدار، مثل ما عندنا إصدار آخر ألا وهو كتاب بعنوان كوكب حمزة مجموعة شهادات. مجموعة شهادات أشرف على إصداره محمد جواد عبد الجاسم، وهو أيضا كتاب ضم مجموعة من الشهادات التي كتبها زملاء ورفقاء كوكب حمزة هذا الملحن الكبير. وإحنا نقول أنه خاصة كتب اللي تعنى برموز الموسيقى كتب نادرة وشحيحة، لكن أيضا بطبيعة الحال نحتاج إلى أن نغادر فكرة الشهادات، نحتاج إلى الدراسات، نحتاج إلى البحوث، نحتاج إلى التوثيق، إلى من يقدم لنا الأسماء الموسيقية آراء يعني نقدية تحليلية لظواهرهم. حقيقة هذا مهم جدا في تعامل مع الكتب التي تتناول، حتى يكون الكتاب إليه فائدة، الكتاب يكون إليه قدرة على إثارة التفكير بمنجز الفنان. أي فنان ما يريد فقط الاحتفاء، يريد حقيقة أن يتم دراسة فن ودراسة وتقديم الرؤى، تقديم الأفكار حولها، إثارة الأفكار حولها.

على نفس المنوال صدر كتاب مهم أيضا للناقدة مي مظفر، الناقدة والشاعرة مي مظفر، كتاب مهم يتحدث عن اسمه حديث البدايات، كتاب حديث البدايات اللي قدمت إلى الكاتبة المؤلفة مي مظفر بالقول أنه هو توثيق لجذور نشأة الحركة الفنية الحديثة في بغداد وفي الحقب الأولى من القرن العشرين من خلال حوارات سبق وأن أجريتها مع عدد من الفنانين الأوائل ونشأتهم في العقود الأولى وطبيعة الحياة التي نشأ فيها الفنانون في تلك المرحلة المبكرة، كما ألحقت بهذه الحوارات مجموعة من المقالات الفنية المنتقاة التي كانت تنشر في بيروت بالعربية والإنجليزية منذ مطلع الخمسينيات عن المعارض الفنية في بغداد آنذاك. طبعا الكتاب أيضا مي مظفر معروفة، هي زوجة الفنان التشكيلي الكبير رافع الناصري، ولهذا فهي على علاقة يعني قريبة، الفنانين القدامى الفنانين الرواد هم أصدقاء شخصيين له، ولهذا حقيقة الكتاب ينال شيء من الأهمية لأنه يوثق لمرحلة مهمة لا تزال بحاجة إلى الكثير من الإضاءة، حركة التشكيل الحديث العراقي. هي تقول أنه في عام 76 فاتح الفنان الصديق ناظم رمزي، الفنان الفوتوغرافي رحمه الله، طالبا منها إجراء مقابلة مع الفنان شاكر حسن آل سعيد من أجل توثيق سيرته الفنية، تمهيدا لإجراء مقابلات لاحقة مع الأوائل من فنانين العراقيين الذين شرعوا بوضع الأسس لحركة التشكيل العراقي الحديث. وهي تتحدث أنه هي ترددت في البداية لأن شافت نفسها أمام مهمة لم تكن مهيئة لها في تلك المرحلة، لكنها تشجعت لما ناظم رمزي قالها يا بترى شاكر حسن آل سعيد هو اللي اختارك أنه تحاوري. تستمر حقيقة بالقول أنه هذا المشروع يوثق جذور الحركة التشكيلية في العراق ويتعرف على مراحل مبكرة من تأسيس دولة العراق الملكية، وكان من أبرز الأصدقاء اللي كانت تلتقيهم مي مظفر في بغداد عيسى حنة، وهو مرجع من المراجع المهمة لنشأة الحركة الفنية الحديثة في العراق، فوجدت في رفقته وقربه وجدت في رفقته وقربه ما يساعدني على استكمال مشروع البحث الذي طرحه الفنان ناظم رمزي، وتحمس له عيسى حنة فتعهد بمرافقتي لزيارة من تبقى من الأوائل. مر ما يزيد على 30 عام ظلت فيها هذه المقابلات مشروعا ينتظر جمعه ونشره شأن غيره من المشاريع التي ما زالت معلقة. حقيقة احنا هذه الإصدارات ليش ننوه بيها؟ لأنها قيمة حقيقة من ناحية تفتح الباب على دعوة ما تبقى من كتابنا بأن يوثقوا مو بس المراحل القديمة، حتى يوثقوا المراحل الحالية من تاريخ الفن العراقي، تاريخ الرواية، القصة، الشعر، لأن عدوى الميديا والسوشيال ميديا حقيقة تخلي الإنسان يستسهل أنه يكتب الأشياء على الفيسبوك، يكتبها على تويتر، على انستغرام، لكن حقيقة الكتب هي الأبقى والكتب هي الأرسخ في التعامل نقديا وأكاديميا وصحفيا وحتى وثائقيا.

نعم أصدقائي، من جديد نرحب بكم. ليش أكو تصور عند الناس أما تقول له يابا وينك، مفتقديك، صار لك مدة ماكو، ما تبين، رأسا يقول لك والله مشغول، وتحسه هيجي يقولها بفد فخر، يقولها وكأنها فد امتياز. احنا عايشين بزمن صاير اكو تصور غريب عند الناس انه يحب الناس تاخذ عليه فكره انه هو مشغول. والله مشغول مو فارغ، والله ما عندي، يعني ما عندي مجال ارد على التليفون، مو فارغ، مشغول، وكأنه المشغول هو مرادف للاهميه. يعني معنى مشغول، انا مشغول معناها انا مهم، انا فد شيء. ملاحظين هذا الشيء؟ فكره المشغول انه هي وكأنه الشخص هذا يعني مطلوب، مهم، ناجح، عنده مسؤوليات هواي. لكن انت لما تسأل واحد ويقول لك والله اعاني وعندي وقت فراغ، عندي وقت، موجود عندي وقت، دائما اكو تساؤلات انه هذا ليش عنده وقت، شنو ما عنده شغل وعمل؟ وكأنه صار الانسان يحتاج الى انه يثبت انشغاله حتى يثبت قيمته. ومن ايش وقت حقيقة صار عدم امتلاك الوقت دلالة على امتلاك القيمة؟ شنو هذا القانون؟ يمتى سووه؟ خلينا ناخذ الانشغال كرمز للمكانة من خلال مجتمعات كثيرة ارتبطت المكانة بالقدرة على الحصول على وقت الآخرين. المسؤول المهم ما عنده وقت، الطبيب المشغول أكو تصور أنه هذا طبيب فاهم مرغوب، رجل الأعمال اللي ما عنده وقت يقابلك هذا أكثر أهمية من رجل أعمال متاح في أي لحظة ممكن تلتقي به. حتى بالمحادثات اليومية ممكن الإنسان يعتذر عن التأخر بالرد فيقول والله آسف اليوم كلش مشغول، وكأنه يقدم دليل على أنه عنده حياة مليئة بالأهمية. وهنا يتحول وظيفة الانشغال أو هوية الانشغال تتحول من حالة زمنية إلى إشارة اجتماعية. طبعا الموضوع إلى جذور تاريخية، يعني المجتمعات القديمة كان امتلاك وقت فراغ مرتبط أحيانا بالمكانة. تخيلوا، يعني الفيلسوف اليوناني أرسطو تحدث عن مفهوم ارتبط بالفراغ اللي يسمح بالتفكير والتعلم والمشاركة في الحياة العامة، سكولي يعتقد كان اسمه، ومن يما أجد كلمة سكول في اللغات الحديثة ألا وهي المدرسة. كان يرتبط بالرفاهية، أنه الإنسان عنده وقت يفكر ويتأمل ويبحث. أما العمل اليدوي الشاق فكان مرتبط بالطبقات اللي تحتاج إلى العمل حتى تأمن عيشها. لكن مع الثورة الصناعية تغيرت العلاقة مع الزمن، ساعة دخلت إلى المصنع، صار الوقت يقاس بالدقيقة، العمل أو العامل صار وقته عبارة عن فلوس. أنا مرة أحد أصدقائي يقول لي أنت لا تنشغل بفلان شي وفلان شي وتحضر فلان شي أنت وقتك عبارة عن فلوس. هاي العبارة طبعا مدمرة، لأن تقودك إلى الاحتراق الوظيفي. شنو يعني فلوسي؟ عفوا وقتي هو فلوس؟ أريد أقضي وقتي أنا قاعد بالبيت ما أسويش، أرتاح شوية، أقعد ويا أهلي، قاعد ويا بناتي، قاعد لي ويا صديق، ولا كل شيء كل وقتي لازم أطلع بيه فلوس؟ هذا حقيقة جراء هيمنة الرأسمالية الحديثة. الرأسمالية تطورت إلى اقتصاد تصبح فيه الإنتاجية هي القيمة المركزية في العالم. وهنا يبدأ الإنسان يتشرب بمفهوم خطير أنه وقتي إلى قيمة لما أكون منتج، لما أكون أسوي شيء ويطلع يوكل خبز، وهذا مفهوم مغلوط وخطير حقيقة.

0: هذا المفهوم خلانا ان احنا نحس احيانا غالبية كثيرة من البشر الان ان النشاط المستمر هو دليل على الانضباط والأهمية والحيوية. لكن اكو فرق بين النشاط وبين الانتاج. يعني ممكن ان تكون انت مشغول طوال الوقت بس ما تسوي شيء مهم، شو الفائدة؟ وممكن ان تنتقل من مهمة الى اخرى وترد على عشرات المسجات والرسائل وتحضر اجتماعات وتفتح بريد وتراجع جروبات التليفون وتحس انت بنهاية اليوم انت اشتغلت هواي. اوكي اشتغلت هواي او انشغلت هواي، لكن ماذا صنعت فعلا؟ هنا هو هنا المهم. وهاي مشكلة معروفة في بيئة العمل الحديثة، انه الانشغال ممكن ان يكون بديل عن الانجاز. يعني هو مشغول بس بالنهاية ما يسويش. ليش؟ لأن الاجتماعات تعطي شعور بأنه هو جاي يتحرك، قائمة المهام أو جدول الأعمال تعطي شعور بأنه جاي يتقدم، لكن الحركة مو بالضرورة دائما تكون تقدم فعلي على أرض الواقع. بالسابق لما كان ينتهي دوام الموظف يترك مكان العمل ويرجع للبيت، اليوم لا، العمل يدخل ويانا إلى غرفة النوم الساعة 8 المساء تلقى مسج على الجروب. هو اصلا اكو كل شعبه وكل قسم لها جروبات، بل اكثر من جروب للعمل. يجيك ايميل ب11، يجيك جروب بنص الليل يدز المسؤول كلمه او اشعار. وهاي الطريقه تختفي الحدود الفاصله بين وقت العمل ووقت الحياه. والاغرب انه بعض الناس يبدون بالشعور بالذنب لما يكونون متاحين وممكن الوصول لهم، كأنه عدم الرد على الناس فتشي بيه نوع من الالتزام الانضباطي، انه انت اذا متاح معناها انت غير مهم، او اذا انت ما جاي تسوي شيء فانت هسه فاشل. يعني مو صحيح اخواني، يعني اكو دائما اكو شعور. يعني تلقاه هو يشتغل عنده وظيفة وبالبيت يشتغل شغلة ثانية، مثلا عصريات يشتغل شغلة ثانية، ويريد من يرجع هم لازم يملي وقته بشيء مهم ومفيد ويتعلم وكذا ويشوف فيلم ويقرأ لكتاب ويحضر لفتشي على اليوتيوب. مو بالضرورة، ممكن الإنسان يستمتع بوقته الطبيعي الاعتيادي. لكن هناك من يربط بين الانشغال وبين الهوية، هوية الإنسان وقيمة الإنسان. وهنا نوصل إلى الجزء الأعمق، أنه الانشغال يصير جزء من الهوية. أنا شخص مشغول، هاي الجملة التي تبدو عادية تصير نوع من التعريف للذات. حتى على حالات الواتساب شايفيها، حاط لكم وحدة مشغول للمكالمات الطارئة فقط، وتلقى هو قاعد يشرب نرجيلة تفاحتين ويقلب بالريلسات مال الانستغرام، ها، ويصرف لفد 20 دقيقة يشوف حلقة أو مثلا يسمع لأغنية مال حمو بيك. يعني مو بالنهاية هو ما مخترع اللالة يعني، بس هو يحب يضفي على نفسه هذا الشعور بالأهمية من خلال هذا المكياج الموجود في حياتنا. المفروض أصدقائي أنه قيمتنا تجي من دواخلنا، مو تجي من الأشياء اللي نعملها فقط. لأن بالنهاية أنت أول وتالي أي عمل أنت تقوم به أنت بالنهاية مو راح تغادره. يعني حتى الوظيفة ممكن تطلع تقاعد، حتى العمل الأهلي في يوم من الأيام راح تطلع من يمه. فلازم قيمتك قادمة مما أنت، من حقيقتك. لأن أنت أحياناً هكو ناس يغادرون العمل يحسون بفراغ ويحسون باضطراب نفسي. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحرص على الانشغال أو حرص الإنسان على أن يبدو دائماً مشغول، وكأنه الانشغال هو الذي يحمي هوية وقيمة الإنسان.
1: منذ وقت طويل ارتبط انشغال الإنسان بصورة معينة عن قيمته. الشخص الذي لديه مواعيد كثيرة ومهام متراكمة واتصالات لا تنتهي يبدو في نظر الآخرين أكثر أهمية من الشخص الذي يملك وقتا واسعا. هذه الصورة انتقلت من بيئة العمل إلى الحياة اليومية، حتى أصبح السؤال شلونك يفتح أحيانا إجابة جاهزة والله مشغول. في علم الاجتماع يرتبط هذا السلوك بمكانة الفرد داخل الجماعة. الوقت الذي يستطيع الآخرون الوصول إليه يصبح مؤشرا على موقعه الاجتماعي، والطلب على خدمته يمنحه شعورا بأنه مطلوب. عالم الاقتصاد ثورستين فيبل تحدث عن مظاهر المكانة الاجتماعية، ويمكن قراءة الانشغال الحديث ضمن هذا السياق، فبعض السلوكيات تتحول إلى إشارات تقول للآخرين إن صاحبها يمتلك دورا مهما وموارد محدودة. هناك جانب نفسي أيضا، الانشغال يمنح الإنسان إحساسا فوريا بالاتجاه. عندما تمتلئ الساعات بالمهام تقل مساحة الأسئلة المتعلقة بالهدف والمعنى والاختيارات الشخصية. العمل المتواصل يمكن أن يصبح طريقة لتأجيل مواجهة الملل أو القلق أو الشعور بعدم الإنجاز، ولهذا يشعر بعض الناس بالارتباك عندما يجدون أنفسهم أمام يوم فارغ. الاقتصاد الرقمي عزز هذه الظاهرة. الرسائل والتنبيهات والاجتماعات والتحديثات صنعت إيقاعاً مستمراً من الاستجابة. الهاتف يجعل العمل قابلاً للدخول إلى اليوم في أي لحظة، ويجعل التوقف أكثر صعوبة. ومع الوقت قد يتحول الرد السريع وتعدد المهام إلى جزء من هوية الإنسان المهنية. المفارقة أن كثرة الانشغال لا تكشف بالضرورة عن أهمية العمل. قد يكون اليوم ممتلئاً بالمهام الصغيرة، بينما تتأجل الأعمال التي تحتاج إلى تفكير عميق وتركيز طويل. الدراسات المتعلقة بالإنتاجية تشير إلى أن تبديل المهام المتكرر يفرض كلفة معرفية ويؤثر في جودة الانتباه والأداء. لذلك يستحق الانشغال سؤالاً مختلفاً: ماذا ننجز فعلاً خلال الساعات التي نقول عنها أنا مشغول؟ قد تكون قيمة الإنسان مرتبطة بما يضيفه إلى حياته وحياة الآخرين، وبنوعية قراراته وعلاقاته وأعماله. الوقت المتاح يمكن أن يكون مساحة للتفكير والتعلم والإبداع، ويمكن أن يكون دليلاً على قدرة الإنسان على تنظيم حياته وفق ما يراه مهماً.
0: إخواني صدقوني، ماكو أجمل ولا أحلى من أن تكون صادقاً مع نفسك، من أن تكون نفسك أنت. يعني إيش قد ما تحاول العالم والحياة والإعلام والتلفزيون والسوشال ميديا يعني يرسمون ملامح الشخصية الناجحة، أنت ما تحتاج هذه التعريفات. أنت تحتاج أنه تكون راضي عن نفسك، تكون منسجم مع حياتك، تكون مركز عليها، تكون تشعر بالسعادة بما تقوم به، وتقوم به بحب وبانسجام كامل. إذا حبيت أنه ترتاح ترتاح، إذا حبيت أنه تطلع تتمشى تتمشى، وإذا حبيت أنه تروح مكان لطيف أو تقعد قاعدة لطيفة أو تشتغل لا بأس، أو تسافر لا بأس. المهم أن تكون منسجم مع نفسك، مو تكون تستعير صورة الآخرين يصوروا لك إياها أو المجتمع يصوروا لك إياها أو حتى نفسك. يعني أحيانا النفس الأمارة بالسوء، نفسك توحي لك بأنه أنا والله لازم أكون على هذه الشاكلة حتى أكون مهما في عيون الناس، أو أكون على هذه الهيئة وهذه الشاكلة حتى أكون مقبولا لدى الناس. لا، لا تسمع لنفسك. إذا نفسك ودتك لمكانات أنت ما تكون بها سعيد، وما تشبه نفسك، ما تشبه الخيارات اللي تريدها، ما تشبه الحياة اللي تريد تعيشها، تقول كلام أنت ما حابه وما مؤمن به، وتصرف تصرفات أنت لا رايدها ولا مقتنع بيها، بس لمجرد والله حتى يقولون عنك واو، أو يقولون عنك أنه أنت والله يسير وجيد وناجح ويبدو عليك سعيد. يبدو عليك سعيد، مو سعيد بالحقيقة.

اكو ناس يتوقعون انه كلمة يبدو هاي خلاص حقيقة قارة، يبدو تهيؤ. فهو مهم جدا انه نركز بهاي النقطة، هواي مهم جدا انه نشوف سلوكياتنا وما نؤمن به وما نتصرف، وما ندعي شيء حقيقة هو عكس الاشياء اللي نحبها والاشياء اللي نكون عليها. اما اذا احنا مغرقتنا هالتمثيليات اللي بالحياة، اكو ناس يعجبه يستمرئ الصورة الخداعة اللي تفرضها الحياة، ويحب يعيش بالخديعة، ويحب يصور النفس في التصور، هو يدرب نفسه انه هو كاذب، احيانا يكذب لحد ما يصدق نفسه. هذا بعد يعني شغلة ما يؤوس منها، يعني ما تقدر تسوي له شيء. انسان بهالمستوى من الانفصال عن حياته وعن واقعه وعن حقيقته ما تقدر تسوي له شيء.

مرحبا بكم أحبتي في مجاز من جديد. هذا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الصديق مصطفى نيسار. أصدقائي، الخوف واحد من القضايا اللي يحاصر حياتنا بشكل مستمر، والخوف حتى نفككه وحتى نواجهه، لأنه واحد من الأشياء اللي يحبط حياتنا ويقيدنا، لازم نفهم عنه، لازم نقرأ عنه، لازم نبحث فيه. الخوف منظومة، ومنظومة حتى بيولوجية، يعني جزء من يمها تتعلق بأجسادنا. هاي المنظومة صممت حتى تحافظ علينا من الأخطار. الدماغ لما يلتقط التهديد يرسل بإشعارات معينة للجسد حتى يستعد. شوف، نبضك أسرع، عضلاتك أكثر توتر، انتباهك صار شديد، استعدادك للهروب والمناورة والمواجهة يتغير يرتفع. بالتالي احنا نسأل انه هل يحتاج الخوف الى خطر لكي يظهر؟ جواب لا. ممكن ان تخاف من شيء لم يحدث بعد، ممكن تخاف من شيء تتخيله، من ذكرى حدثت وانتهت. وهنا تبدي المسافة بين الخطر وبين الخوف من الخطر. نعم، قد يكون الخطر امامنا، وبهذا يكون الخوف منه واجب حتى تتحرك. سيارة جايتك مباشرة، لازم تخاف منها وتوخر. لكن أحيانا يكون خوف من المستقبل. هناك من يرى، هناك أنا أقرأ أحيانا لبعض المختصين يقول لك الخوف هو شعور وهمي، والخوف نفسه احنا دارين نفكك، الخوف حقيقي، يعني هو تجربة جسدية ونفسية حقيقية، ما نقدر نقول عنها وهمية. الإنسان من يخاف يضطرب، يتكأب، ينزوي، مثل ما قلنا القلب يتسارع، إيده ترجف، دماغه يدخل بحالة من التأهب وحالة من التوهان أحيانا. فالخوف بما هو حقيقة، ليس وهم. لكن موضوع الخوف قد يكون وهم أو قد يكون مبالغ به، وهذا يفسر ليش الإنسان أحيانا يعيش سنوات تحت تأثير فشيء معين هو بعده ما صاير، أو ما صاير أصلا، واحتمال ما يصير. الخوف هنا من إمكانية أن يحدث، يعني الدماغ يتصرف كما لو أن الاحتمال صار حقيقة. ولهذا هواي مهم أن نفسر بين الخطر واحتمال الخطر، وحتى بين تخيل

مختلفة جذريا عن بيئتنا الحالية. يعني أسلافنا نعم كانوا يحتاجون إلى الإنذار المبكر حتى ينتبهون إلى الحيوانات المفترسة، بس هسه صار جهاز الإنذار هذا داخل الإنسان نفسه، رسالة صوت شعار مع الرسالة الإلكترونية قد يكون نذير للخوف، موعد لمقابلة عمل، تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي. ياما وياما ناس تعرضوا إلى تهديدات فقدوا حياتهم من وراء تهديد رسالة جت على الفيسبوك. الاحتمال الفشل خوف، رأي الآخرين خوف، هواي أشياء. يعني بيئتنا تغيرت ومعنى الخوف تغير، فبالتالي السؤال يصير كيف نحمي نفسنا من عالم تبدو فيه المخاطر أضعاف مخاطر العوالم السابقة. كل ما حاولنا ممكن أن يدخل ضمن منظومة الخوف اللي تكلمنا عنها.

0: أكو خوف إيجابي؟ نعم أكو خوف إيجابي. إنسان أكو أنماط من الخوف تحمل إنسان، خوف من الحوادث ممكن يخليك ما تمشي سريع، خوف من المشي السريع، خوف من المرض يخليك تروح تفحص، خوف من خسارة المال يخليك أكثر عقلانية في إدارة قراراتك في الشراء وفي الإنفاق، الخوف من إيذاء شخص معين يخليك أكثر انتباها لكلماتك فتكون شوية مهذب وحساس. إذن أكو خوف ممكن أن يتحول إلى يقظة، أكو خوف يقدم لك معلومة، لكن المشكلة لما تصير هاي المنظومة هي حاكمة، من تصير المعلومة اللي تجي من الخوف حاكمة عليك، بالتالي تقلص مساحة الحياة، تلقى إنسان يرفض فرصة معينة لأن يخاف من الفشل، ما يبدي مشروع، ما يبدي فكرة معينة، يخاف من السخرية، يخاف من رأي الناس، يخاف لا مكانته تتأثر، بالتالي يعيش حياة محدودة ما بيها تجارب. احنا قمنا حتى نخاف نكتب رأينا لا يطلع لنا واحد حامض ويأذينا بكلمة. ولهذا بالآونة الأخيرة الخوف الذي كان هو منظومة حماية للإنسان صار منظومة منع، خلينا نسميها قبل ماذا، من ماذا يحميني الخوف صار من ماذا يمنعني الخوف، شنو اللي يمنعني أنه أعيشه؟ طيب هل يحتاج الخوف إلى الإزالة؟ يعني هل لازم نواجه الخوف أو نزيله؟ أنا أصور أنه إحنا ما نحتاج نقضي على الخوف، الهدف هذا هدف مو واقعي، ماكو إنسان ما يخاف، الإنسان اللي ما يخاف هذا قد يكون أكثر عرضة للخطر لأنه يصير إنسان متهور، لكن نحتاج إلى إعادة تعريف علاقتنا مع الخوف، نحتاج أنه نفهم الخوف، إلى أن نستمع إلى معلومات يقدمها الخوف بعدين نقرر. نعم الخوف موجود بحياتنا جزء طبيعي من حياتنا، لكن لا نسلم له القيادة، ما يصير هو بيد السكان ويسوق. أحيانا إحنا ما نقدر نتعامل ويا فكرة المجهول والخوف من المجهول، ما نقدر نتحمل إنه إحنا غير قادرين أو غير قادرين على احتمال إدراك حقيقة إنه إحنا ما نعرف في المستقبل إيش راح يصير، ما نعرف إيش راح يحدث. كل ما ارتفعت قدرتنا على تحمل حالة عدم اليقين هاي، كل ما تقل أو تقل الحاجة إلى السيطرة الكاملة على المستقبل، بالتالي منسوب الخوف يقل. بنفس الوقت أكو وصفة حتى نحاصر الخوف، الحقيقة ما أكو ذيك الوصفة، بس إحنا لازم دائما نسأل الخايف، نسأل أنفسنا إنه شنو الخطر الحقيقي اللي تعتقده، وشنو احتمالية حدوث هذا الخطر، وفيما لو وقع لا سامح الله ما الذي تخشاه بالتحديد؟ هل الحدث، نتيجة الحدث، نظرة الآخرين لك على الحدث، وفي أسوأ الاحتمالات إذا حدث هل عندنا قدرة ووسيلة للتعامل معه؟ أو أنا أسأل نفسي إنه أنا إذا أترك مخاوفي هي اللي تقودني، شنو اللي أربح وشنو اللي أخسره؟ هذا سؤال شديد الأهمية، لأنه إحنا عادة نحسب تكلفة مواجهة الخوف لكن ننسى أن نفكر بتكلفة الخضوع للخوف، إيش قد راح تخسرنا؟ تخسر وظيفة، تخسر سنوات من الجهد، من التراكم، لأن أنت ترفض المواجهة، ترفض المغامرة، ترفض هذا الخوف من المواجهة. أحيانا ياما وياما نعرف ناس يعيشون ظروف سيئة جدا لأنهم يخافون من المواجهة. في يوم من الأيام تتكلم أحد الصديقات عن واقع سيء جدا تواجهه في البيت، فمن صديقاته يقولوا يا ابن ليش ما تتخلصين، انت اولادك كبار ودخلوا كليات وتخرجوا وبعضهم متخرجين من كليات، ليش ما تبدين حياتك بعيدا عن هذا الرجل المسيء؟ تقول لهم والله اخاف من نظرة المجتمع، يقولون عني مطلقة. وهي انسانة اكاديمية، وحقيقة هذا الخوف اللي احيانا يقضي على الحياة، ما يخليك حتى تعيش حياتك بشكل مثل ما تريده. طيب أنا أسأل قبل لا أروح إلى التقرير، هي الشجاعة نقيض الخوف؟ ليس بالضرورة، نذهب إلى هذا التقرير ونرجع.
1: الخوف من أقدم أنظمة الإنذار التي طورها الدماغ لحماية الإنسان. عندما يلتقط الدماغ إشارة تهديد تبدأ سلسلة سريعة من العمليات العصبية والهرمونية، تنشط اللوزة الدماغية ويرتفع نشاط الجهاز العصبي الودي، ويتسارع القلب والتنفس، وتتهيأ العضلات للاستجابة. في هذه اللحظة يصبح الخوف تجربة جسدية حقيقية، حتى عندما يكون مصدر الخطر فكرة أو احتمالا. المشكلة تبدأ عندما يستمر نظام الإنذار في العمل خارج حدود الخطر الفعلي. الإنسان يستطيع أن يخاف من حدث لم يقع، ومن نتيجة محتملة، ومن حكم الآخرين، ومن الفشل، ومن خسارة مكانته. الدماغ يتعامل أحيانا مع الاحتمال بوصفه تهديدا يستحق الاستعداد. وهنا يمكن لفكرة واحدة أن تستهلك طاقة كبيرة وتدفع صاحبها إلى تجنب تجربة قد تحمل فرصة مهمة. الخوف يحتاج إلى تفكيك. هناك خطر يمكن ملاحظته وتقدير احتماله وعواقبه، وهناك توقع ذهني يتضخم مع التكرار. تجاهل النوع الأول قد يقود إلى خسائر حقيقية: قيادة متهورة، استثمار بلا دراسة، علاقة مؤذية، قرار مهني بلا معلومات كافية. الخوف في هذه الحالات يحمل معلومة تستحق الفحص. أما النوع الآخر فقد يتحول إلى قيد. شخص يرفض فرصة مهنية لأنه يتوقع الفشل، وآخر يؤجل مشروعا لأنه يخشى النقد، وثالث يتجنب علاقة جديدة خوفا من تجربة قديمة. مع مرور الوقت يصبح التجنب نفسه سلوكا يعزز الخوف، لأن الدماغ يتعلم أن الابتعاد نجح في تخفيف القلق، فيكرر الاستراتيجية عند ظهور الموقف ذاته. علم النفس السلوكي يفسر هذه الدائرة بمفهوم التعزيز السلبي. تجنب الموقف المخيف يمنح راحة فورية، والراحة تقوي سلوك التجنب، وهكذا يمكن للخوف أن يكبر من دون أن يحصل الإنسان على فرصة لاختبار مدى صحة توقعاته. التعامل الناضج مع الخوف يبدأ بسؤال دقيق: ما الخطر الذي أخشاه؟ ما احتمال حدوثه؟ ما حجم الخسارة؟ وما الأدلة التي أملكها؟ بعدها تأتي مساحة القرار. الخوف مادة كيميائية وعاطفة وذاكرة وتوقع، وهو أيضا إشارة يمكن أن تحمل معلومات عن واقع خارجي قيمته تظهر عندما يساعدنا على تقدير المخاطر. خطورته تبدأ عندما يتحول إلى صاحب القرار، فيختار الإنسان حياة أكثر أمانا وأقل حياة.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير السوية، وأحب أعلق أنه منظومة الخوف قد تكون هي أكبر عائق من أن تعيش حياة أنت لاحقا. في النهاية يقال أنه كثير ممن يصلون إلى نهاية عمرهم يتندمون على أشياء، مو الأشياء اللي سووها، يتندمون على أشياء اللي ما سووها. ودائما طبعا هذا الندم يكون مترافق مع قضية الخوف، أنه شلون إذا سويت هيك فلان شي يقول عني، إذا كتبت هيك فلان شي يقول عني، إذا تصرفت هذا التصرف. يعني هذه حقيقة هي اللي تخلي تجربتنا بالحياة محدودة ومليئة بحالة من التقييد، بحالة من الشلل، شلل حقيقي. يعني أنت لما لا تقدم على شيء وتقادر على القيام به، هذا شلل أكبر من الشلل الفيزيائي.

0: أخيرا أحبتي، قبل أن أختم، همسة صغيرة. إذا كنت أنت يعني قررت أنه تقعد يم إنسان سيء، إذا قررت أن تجعل من الكذاب صديقك وجليسك، تجلس من تجلس إلى الطارئ عديم الموهبة المتنمر سليط اللسان الذي يتسلط على رقاب الناس ويستخدم علاقاته بالترهيب اللفظي والرمزي وغيره، إذا قررت أنه تبيع براءتك السابقة بأبهة الواجهة وأبهة المال وأبهة النفوذ، شنو تتوقع نظرة الناس لك؟ يعني يبقون على نفس احترامهم لك؟ إذا أنت تبدل الذهب الناصع الأصيل بالرديء، حتى وإن بدا الرديء متصدرا، ايش قد يريد يتصدر؟ ايش قد يريد يتصدر؟ سنة، سنتين، 10، 15، نهاية المزابل لأنه رديء. كيف تتوقع الناس تنظر إليك؟ وهل تتسامح الناس معك ومع أخطائك ومع ما أنزلت نفسك إليه من حضيض؟ اسأل نفسك قبل لا تأخذك البهرج والفخر والألوان والهوسة والكاميرات والأضواء اللي داير مدايرك هسه. هكذا أصدقائي تنتهي حلقة اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

على الموجة 102.5 اف ام نحييكم بأطيب واجمل التحايا ومن راديو تايمز سكوير نطلع عليكم بحلقه جديده من برنامج مزاج الناس. بالعاده هذا البرنامج نسمع فيها اراء الناس ووجهات النظر بكل موضوع يطرح، وعلى مدار هذه الساعه ساكون معكم انا انفال الربيعي في الاعداد والتقديم وبرفقه الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم هو موضوع حلو لأن يجمع ما بين ذكريات الكبار وتجربة الأطفال، ألا وهو موضوع أول يوم مدرسة. يمكن هو مو يوم عادي بالتقويم، بس بذاكرة كل واحد من عندنا إلفت قصة وحكاية خاصة من الجنطة الجديدة والملابس المرتبة والدفاتر اللي بعدهن بيض، ولذاك الطفل اللي مرات يدخل للمدرسة وهو فرحان ومتحمس ومرات يدخل وهو يبكي ومتعلق بإيد أمه وما يريد يفلتها. والغريب أنه السنوات تمر ونكبر وننسى هواي تفاصيل، بس تبقى ذكريات أول يوم مدرسة إلها طعم خاص عند كل واحد بينا. اليوم نريد نرجع وياكم لهذيك الأيام ولهذيك الذكريات الحلوة، ونريد نعرف من عندكم شنو تتذكرون من أول يوم مدرسة وشنو كان شعوركم، شعور الخوف ولا شعور الفرحة. وبنفس الوقت إذا عدنا اليوم طفلة راح يخوض تجربته الأولى بالمدرسة، شلون تهيئه وشلون نقنعه أنه المدرسة هو مو مكان للخوف وإنما مكان تتعلم وتلعب وتكون به أصدقاء. تعالوا خلنا نسمع هاي التجارب ونرجعكم ويانا للذكريات.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو يقين.
0: ابو يقين اهلا وسهلا بك ابو يقين. ابو يقين احنا اليوم موضوعنا شنو؟ شوي راح نرجع بك للذاكره زين، نسمع تجربتك الشخصيه او تجربه احد الاطفال اطفالك زين، اللي هو راح يعني موضوعنا احنا راح يجمع ما بين ذكريات الكبار والجيل الجديد وتجربتك كطفل باول يوم مدرسه. خلينا نسمع من عندك اول بدايه، اول يوم مدرسه لك انت ابو يقين شنو تتذكر بيها؟
1: كانت يعني شوي صعبه قبل، صعبه بشكل اولا يعني بعد طفل زين، مو مثل هسه يعني تجي السياره تاخذك سياره تجيبك وابوك وحياك
0: دلال. هسه
1: هسه دلال شيء اكيد، احنا كنا الجنطه نخلص بيها الله يعلم كم مرحله زين. هسه لا تختلف، بس انا اتذكر شيء والله وحده اكثر شيء يعني، وهذا الموقف حتى اهلي لحد الان يذكرونه يعني من 99 هسه مو 92 يعني قبل كم سنه 34 سنه.
0: نعم
1: يعني عمره 34 سنه.
0: نعم.
1: يعني مده طويله. اخوي صار عنده ولد، اول ولد اخوي كبير ما غبته من المدرسه يعني شبعت كثير، شبعت واجد الشغلات وما اداومت.
0: كنت تحب المدرسة يعني أول يوم تجربة أنه أوكي أنت فرحان بالطفل اللي جايكم للبيت، بس بنفس الوقت أنت كنت حاب تروح للمدرسة بس لين أخوك يعني صار عنده ولد، ولا أساسا أنت شعور الخوف ما تريد تروح؟
1: لا والله أنا شغلة واحدة يعني كانت عندي أخت يعني طب بهذا الموضوع أختي.
0: نعم.
1: قبل لا تعبس أنا حد الرابع ابتدائي ألبس أما قدوة الصف، الرابع ابتدائي الخامس أنا ألبس من زوجة أختي بعد كبرت المدرسة، ولو يعني ما حد يعني ينبهني عن المدرسة لهالسبب عفت تبكتي.
0: أي
1: تبكت بالضبط.
0: الوالدة وين دورها وين بهذا الموضوع؟
1: ما أنا قلت لك أمي ما كبيرة كلش.
0: نعم.
1: يعني موالدة 52.
0: نعم.
1: يعني ما بيناتنا يعني أشي سوى في مدرسة تدعمني درسني يعني معلومات.
0: نعم.
1: ما أعرف إيش بس شني مو مثل أختي.
0: أي
1: مو مثل
0: يعني أنت أصغر واحد بيهم؟
2: أصغر واحد بيهم
1: بالضبط.
0: زين أرجع وأقول إحنا نرجع شوي لهذا اليوم، منو أكثر شخص تتذكره زين ولحد الآن باقي بذاكرتك بحكم هذا اليوم؟ هي معلمة ولا الأصدقاء ولا الأخ اللي صار عنده طفل ولا الأخت اللي كانت وياك ولا الأم اللي تدعمك؟
1: أكثر شيء الأخت.
0: الأخت
1: إيه، لأن أنا من الزوجة أنا يعني تبكت
0: يعني أثر الزواج بطريقة سلبية
1: يعني. إيه أثبت لا مثلا واحد يدعمني بالدباسة زين، والشيء الثانية عندي يعني أصدقاء لحد الآن متواصل وياهم يعني عندي عباس عزيز يعني لحد الآن أنا وياه علاقة علاقتنا أنا وياه يعني من طفولة اليوم كذا، هو صعب يعني صار مهندس عبر حول الدباسة بس نتواجد أنا لحد الآن.
0: شوف أكو فد شغلة أنت ذكرتها بس إحنا هم رجعتنا للميدالية اللي هي قدوة الصف. هسه احنا خب هاي ما موجوده فقدناها زين، هسه صارت عباره عن اشرطه وتشتريها انت من المحلات زين، احنا كان لها فد رمز وقيمه يعني انه قدوه الصف.
1: تجي ركض يعني تجي ركض من المدرسه للبيت لان لا تركيا صار لهم صار يمكن يعني تجي ركض على مود شوفون الطونيه قدوه الصف يعني البنات شاطره بس بعد من زوجة أخت لا قدوة الصف.
0: لا هي أساسا احنا المجتمع كله تغير، هاي الظروف كلها تغيرت يعني. هسه أنت أبو يقين عندك طفلة بالأول ابتدائي؟
1: إيه نعم شمس.
0: هسه هاي السنة أولى لها؟
1: شمس إيه، وديت المدارس حكومية من طبة المدرسة لأن هي شوي على ما يعني قلت لك بعد دلال على مرض جلدي حساسية.
0: نعم.
1: من وديت الحكومي شفت الوضعية ما عجبتني وديت أهلية.
0: شنو الفرق بين الأهلي والحكومي؟ شنو الحسيت ليش كانت بالحكومي وبحكم الحساسية حولتها أهلي؟
1: اولا الاهتمام والنظافة بس هي يعني فقط، يمكن المدرسه الحكومه اضبط المدرسه لان ما يبالغ ويا الطالب العفو يعني مثل ما تقولون، بس الاهليه يمكن يبالغون ويا ينجحونه لو يدعمونه دراسه زايده، بس بالنسبه للحكومي انا اشوف الحكومه افضل بس كمثلا اهتمام الاهليه
0: اهتمام
1: ونظافه الاهليه مكان نظيف قلبي.
0: بما أنه شمس هي هاي أول سنة إلها بالأول ابتدائي وأنت عشت هذا الشعور أول يوم، شلون هيئتوا شمس نفسيا قبل بداية المدرسة يعني نقول قبلها بيوم، شلون هيئتوها؟ فرحانة بالجنطة الجديدة والملابس والقرطاسية ولا أكو شعور الخوف؟
1: لا أنا قلت أحطب لك بشعور أنا رجال يعني بنتي عملي بس انا زوجتي مخلصه هندسه.
2: نعم.
1: يعني عكسي انا يمكن ابتدائي ما مخلص بس زوجتي هندسه مخلصه. نعم. هي من قبل الجهل يعني يطب للمدرسه يوصل مرحله المدرسه هي لا معلمه تعرف تخلي يكتب ويقرا. يعني انا عندي يقين اكبر من عندها طب الدولي زين. يعني اللهجه الانجليزيه مالتها قويه يعني طبت بالاول ابتدائيه تكتب انجليزي وتقرا انجليزي وانا ابوها ما
0: هم يحبون المدرسه يحبون. يعني انت تتوقع انه الام او الاب لهم دور فعال يحببون الطفل بالمدرسه؟
1: اي انا الدعم من عندي والتعليم من الام دعم المادي دعم كل شيء لابدون من عندي زين والتعليم من الام
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب والتوفيق. شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
2: مريم.
0: وسهلا بيك يا مريم. مريم، شنو تتذكرين من اول يوم بلش بالمدرسه؟
1: اول يوم كنت يعني حيل صغيره، انا سجلت اصلا قبل وقت، سجلت عمري 5 سنين، وكانت اول مره اعرف اهلي. انا متعوده وين ما اروح اهلي وياي. اي فرحت كان عباره عن بيتشي، يعني اريد امي. فشفت
0: يعني رحتي وحدك، ماكو احد وياك؟
1: ما اخذتني وسعفتني. اي عافتني. اي فظليت انا اريد امي، ما ادري شو بحاول خطي انه لا، واصدقائك هنا موجودين ونشاطات وفعاليات، كانت مدرسة كلش حلوه. تقريبا ورا اسبوع ان شاء الله شوي بديت اتقبل. فهسه انا اعذر كل الاطفال اللي يعني هيك فجاه يروحون المدرسه يعرفون اهلهم.
0: بس تشوفين اكو فرق بين الجيل الحالي وممكن جيلك انت؟ شنو الفرق؟ شنو حسيتي بيه؟
1: يعني هسه الجيل تحسينه شوي اذكى، يعني نفوت المدرسة وشوي كبير مستوعب، يعني حتى تحسينه أكبر من عمره. إنما إحنا قبل كان شلون كل شيء جديد علينا، تمام؟ فأكو فرق كل شيء هواي ناحية التوعية وهاي.
0: تحسين إنه إحنا يمكن بذاك الوقت محتاجين أو تعلقنا بالأم أو الأهل، على قولتش أول مرة نترك الماما ونروح للمدرسة، وهالقد من نقول فد 6 ساعات مثلاً أو 5 ساعات صعب علينا إحنا كطفل. بس يمكن هسه بالجيل الحالي متعود ومتونس.
1: قبل بالضبط بالحضانة، قبل هيجي أغلب النساء حاليا عاملات، فيعني كلهم يعني شوي بدأ الطفل يتعود إن الماما مو دائما موجودة.
2: صح.
1: أوكي، فصار شوي يعني أهدى من عندنا إحنا لكن نهار.
0: لحد هاي اللحظة وانتي بهذا العمر ورجعناك شوي الأيام الأول ابتدائي وهالذكريات هاي الحلوة، منو الشخص اللي إلى حد الآن راسخ بذهنك وذاكرتك؟ هي دائما تتذكرينه بموقف معين او ممكن معلمه، صديقه، عامله، شو؟
1: كانت هي المعلمه مال الصف الاول، كانت تعاملني كانه بنتها، لان ابنها كان وياي، فمقدره هي الخوف ومقدره كل شيء، فكانت كل ما تداري ابنها وتجيها ما حتى تهديني وياه باعتبار انه انا مثله. اي فهي حاليا يعني كلش ببالي، رغم صار هوايه يعني 16 سنه انا هسه اتذكرها.
0: تشوفين المعلمات مال الأول ابتدائي بذاك الوقت والوقت الحالي نفس المدارات ونفس الشعور ونفس الحنية ونفس
1: قبل؟ مو كلهم، قبل نادر لما تلقين معلمة هيجي، حاليا لا، لأن الطفل خصوصا بالابتدائية يحتاج أحد كأنه مثل أمه، أو يحتاج أحد حنين هيك، مو تعالوا ادرس يلا وغصبا ما عليك وذا بك أنا أصيح عليه، بالعكس إنه هيك راح يخاف. وأحس أصلا معلمة الأول ابتدائي هي الأساس، يعني راح يا أما راح يحب المدرسة أو راح كل ما يتذكر المدرسة يتذكر شنو هي الصيحة عليه وهيك شو ما يحب، فهي الأساس.
0: من هو أول صديق تعرفتي عليه بالمدرسة؟ أنت ذكرتي إنه ابن المعلمة.
1: ابن المعلمة علي كان اسمه علي ابن المعلمة، حاليا كل ما حتى شكله ما جاي أتذكره.
0: ما عندش تواصل مثلا ويا أحد الجماعة الأول ابتدائي ثاني ابتدائي مرات إحنا المراحل
1: الإعدادية عندي عندي لا صديقة صح من الابتدائي من الثاني ابتدائي، بلشت علاقتنا بعركة، يعني تعاركنا أنا على الرحلة صغار، أنا أريد هي تقول لا أنا أريدها.
0: كنت بأي رحلة يعني؟
1: أول شيء إيه لازم أقعد أول وحدة، لازم أقعد قدام المعلمة وأكون
0: يعني أنت ما أدري يمكن نعمة أو هالشيء. أي أي يعني دائما إحنا ومعتاد عليه إحنا حسب يخلون الأولوية بالمرا يعني الرحلات الأولى. انه الناعم القصير اللي ما يشوف مو
1: انا وياها نفس الشكل نفس الشكل نفس الشعر نفس كل شيء حرفيا الطول نفسه. فهي كانت ما جايه واني جيت بهذا اليوم اللي ما جايه وقعدت. ثاني يوم تعاركنا وما نحكي، وحاليا احنا يعني كلش مقربات لحد هسه احنا صديقات.
0: تذكرون هذا اليوم هذا الموقف؟ تذكر
1: اي يعني هي صار عندها طفل وبدت شلون تعتني به، تذكرني بهذا الموقف دائما كل ما نتذكره يعني نضحك. هاي صار لي قلت كلش هوايه.
0: لو ترجع بيش الأيام زين الأول يوم مدرسة، شنو الشيء اللي كنتي تتمنين إنه يتغير؟
1: شكل المدارس، شكل المدارس حاليا أحلى. قبل كانت المدرسة شكلها تعبان وقديمة.
0: أنت قلتي المدرسة أوكي حلوة، يعني
1: هي من ناحية تعامل حلوة، من ناحية نشاطات وأشياء، بس كبناية نعم. يعني حاليا أول شيء أساليب التعليم صارت أحلى أحسن بهواية. أي وقلت لك شكل المدارس يعني حاليا بنايات المدارس كلش حلوه. انا اشتغل كنت بمدرسه
2: نعم.
1: اي ف شيء حلو يعني حتى انه صور الطلاب وهيك تصير مكان حلو.
0: يعني انت تشتغلين بمدرسه صار لك ايش قد؟
1: صار لي سنه. اي طابعيه بالمدرسه
0: ابتدائيه؟
1: لا ثانويه.
0: شنو شعورك وانت جاي تداومين بمدرسه وجاي يعني مرات احنا بنروح بمكان نسترجع ذكرياتنا القديمه، يعني من نشوف احنا داخل المدرسه نقول الله احنا من كنا قبل هم نلبس هذا الزي وهم كذا وهم نتعامل كذا وشون نحترم الكاتبه وشون كنا نخاف من المديره. هاي تسترجعيهن من تشوفين؟
1: استرجعهم، لان ساعات اشوف شيء مشابه لهم، ساعات اشوف العكس.
0: العكس
1: اي العكس، انه اصلا الاهتمام بالزي الاظافر هيك الترتيب هذا شيء حلو. يعني هسه الطلاب اغلبها شلون جاي تعارض هذا الشغله انه لا وخلي يعرفونا براحتنا وهيك شيء. انت بعدين بنشوف نفسك شلون كنت ملتزم بالزي وهاي اصلا انت صار مرتب عين روحك. بالضبط اي، فاكو شغلات هسه حاليا اكو طلاب هيك جاي تسوي، اكو طلاب لا عرفوني والتسريحات اللي اقدر اسويها والاظافر والهاي. لا الطالب لازم يكون يعني مهندس،
0: مع انه هاي اللحظات تشوف ايش قد يمكن البعض يعارض عليها، بس من نرجع لايام قبل ونسترجع هاي الذكريات نقول يا الله الالتزام والله حلو.
1: تشتاقين زين ان انت ملحقه تبدلين وملحقه تطلعين وتغيرين بستايلك وهاي، انما زي المدرسه بعدين من تكبرين ما راح تقدرين.
0: الكل سواسيه، اللي عنده ما عنده الكل نفس الشيء. هسه لا هسه لا تشوفين هذا مبينه ذيك هي بتفلان مو حبيبه قلبي. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. هلو
0: ام منو؟
1: ام سيف.
0: اهلا وسهلا بيك ام سيف. ام سيف سيوف ايش قد عمره وباي صف؟
1: سيوفي بعدها 5.5 بعد ما مسجل مدرسة.
0: ما مسجل مدرسة زين، مدخلت تروضة؟
1: والله حاولنا مرتين بس ما يقبل.
0: مرحبا سيوفي.
2: سهلا.
0: ليش ما تقبل تروح للروضة؟ ليش بالله؟
2: شو عندي لان انا كسولي.
0: اول واحد يعترف انه انا كسولي. ليش؟
2: بالبوتر عندي مدرسة.
0: يعني نعبر الروضة قبل نروح للمدرسة. على كل انت شاطر وانت بطل وانت تخبل.
2: ثلاث عطلات وروح المدرسة.
0: همي خالف عمي هم راضين بس روح للمدرسة. احنا اليوم نريد شوي نرجع بذاكرتك زين ونرجعك للأول يوم إلك بالمدرسة. شعورك شنو؟ كنتي تحبين المدرسة ولا ما تحبيها؟ كان عندك شعور الخوف ولا شعور الفرحة انه احنا فرحانين بملابسنا الجديدة زين والجنطة مالتنا والقرطاسية والدفاتر؟ شنو كان شعورك اول يوم؟
1: والله اول يوم كان حلو، احب المدرسة انا كنت، بس هو الخوف موجود بس ما بتشيت. اي
0: من اللي وداش المدرسة أول يوم؟ منو كان وياك؟
1: زوجة خالي. إيه بتها ويانا، كانت تبكي دائما فأنا أروح وياها وأهلي ما يرحون وياي. هاي اللي أذكرها.
0: إيش قد ظليتي أنتي فترة وهذا الشعور يعني راح شعور الخوف؟
1: والله ما خفت هواي يعني، لأن كانت ويانا زوجة خالي وصديقاتي كلهم بالمنطقة سوا يعني، فبسعة أقلمنا.
0: أقلمتي بسرعة ومشت الأمور طبيعية. شنو الفرق بين أنه أنتي بذاك الوقت وجيرانك ومنطقتك وبتخالك ومرت خالك، وما بين أنه طفل يروح الأول يوم مدرسة يترك إيد أمه ويقعد يشوف الكل غرباء؟
1: أي هاي يعني أشوفه أنه شعور مزعج. أنا متهيك أنا ابني ما أخاف أودي المدرسة أو للروضة أول أيام أحاول أكون وياه، بس هو ما تأقلم.
0: حسينا انه هو يعني اجتماعي ولا لا؟
1: كلش مجتماعي كلش، يعني حتى ويا الاطفال ما يختلط بسهولة الا احنا وياه.
0: حسينا هاي مشكلة ومعاناة راح تعاني من عندها الام ولا الطفل؟
1: والله اكثر شيء انا احس، لان حاولت اخذه وياه للمدرسة همينة، رحت وياه ايام هو ما يقبل يختلط ويا باقي الاطفال الا انا موجودة. نعم. اي فانا اللي اعاني منها، هو عادي انا موجودة وياه. والله اي بس ما مجربه يعني اتركه واشوف شنو رد فعله.
0: مع انه اكو فرق ما بين انه الروضه وما بين المدرسه. المدرسه هو بعد انتهت دور مثل ما نقول يعني راح نبلش مرحله ثانيه، مرحله تعليميه زين. الروضه جوز بيها لعب، بيها ممكن شوي اكو مساحه اكثر من التعليم، وكل هذا الطفل بعد ما متاقلم.
1: هو بعده يعني ما أحس يتأقلم بسهولة، بس إنه يدخل جو التعليم والدراسة والجدية أشوفها يعني صدمة راح تصير.
0: زين أنت جاي تشوفينه هو حقيقته هيك ولا أنت جاي تعظمين الأمور؟ شو تقولين؟ أنا جاي أشوفك أنت معظمته.
1: أنا أحس أنا اللي خايفة عليه أكثر مني، بس جربت أكثر من مرة وياه بالروضة، يعني معلماته يقولوا لي إنه من تركينا طبيعي، بس مجرد ما يشوفنا هو يعني يظل إلا ويانا.
0: تدرين إنه هي هاي المعلومة إنه أغلبية الأطفال، يمكن إيش قد أنطي نسبة، يمكن 85% الطفل، ومو بس على عمره هو، إنه من يشوف الأهل يسيطر زين، ومن أساساً عدم وجود أهله لا تشوفين إنسان ممكن ترى حتى طبيعي. إحنا مرات شو نقول؟ شافوا الأهل ودلعوا.
1: صح، هو خاصة يعني من يجي الخط عليه من روحته صعبة هناك وقته يقضي طبيعي، بس من يرجع بعد ما يقبل يروح مرة ثانية، رغم أنه كان متونس ويدزولي فيديوهاته يلعب ويضحك، بس شو سوي له؟
0: ان شاء الله يا ربي هاي المرحله تعدي، بس انتي سهليها وبسطيها وهاي الامور كلها تعدي. احنا رح نرجع وياك على انتي اول يوم المدرسه، كنتي تحبين المدرسه ولا لا؟ كنتي شاطره ولا لا مستواك ضعيف؟
1: احب المدرسه وكنت شاطره كلش.
0: تتوقعين الطالب الشاطر دائما هو اللي ما يغيب، هو اللي يريد يبرز نفسه، هو اللي يحب المدرسه اكثر من المستوى ضعيف؟
1: ما أحس، يعني إحنا ويانا بنات كان مستواهم ضعيف، بس يحبون يدامون، يحبون يختلطون ويا البنات، يطلعون سوالف، يعني تغيير جو عن البيت. بينما احنا كنا يعني انا شاطره بسبب اهلي انه مجبره ما اقدر اغيب، ما يقبلون اغيب.
0: سؤال اخير، بما انه انت جبتي طاري هذا الموضوع، الاهل لهم دور مهم واساسي على انه الطفل يحب المدرسه ويكون شاطر ومتفوق وناجح خلال هاي المرحله؟
1: طبعا، يعني احنا بابا من كنا صغار قبل لا ندخل مدرسه انا واختي نعرف نقرا ونكتب، معلمنا، ومن ننجح من مرحله دراسيه كان يجيب لنا قطعه ذهب، يعني اكو تشجيع. وبنفس الوقت تاركنا على راحتنا، ما يحاسبنا من نجيب درجه مو زينه، يعني
0: ماكو ضغط.
1: لا ماكو، محببنا بيها. يعني
0: اذا هاي شو اسمه التجربه اللي انت عشتيها عشيها إلي ان شاء الله. حبيبه قلبي، شكرا لك وقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: دوم ان شاء الله. اسم حضرتك؟
1: هبة.
0: اهلا وسهلا بيك يا هبة. هبة احنا شوي راح نرجع بذاكرتنا وياك. المن الاول يوم مدرسة، اول يوم داومتي بالمدرسة، زين، وشوي اذا اكو فد موقف معين خذتي فد تجربة معينة، عشتي اجواء الفرح ولا اجواء الخوف والتوتر، هاي كلها صار حسول فينا اياها.
1: كانت اجواء حلوة، فرح ماكو خوف.
0: والله عمي سباعية، ها شنو فرح، شنو اجواء حلوة، اول يوم مدرسة.
1: نعمي.
0: اول ابتدائي.
1: اي كنا شطار.
0: شطار.
1: اي
0: اكو فرق بين الشاطر والمستوى ضعيف، انه هذا يحب المدرسة ويعيش اجواء الفرح، وهذا لا، المستوى ضعيف الكسول اللي يتهرب من المدرسة من الدوام يتعاجز قاعدة الصبح.
1: ايه قاعدة الصبح اكثر شي تضوج.
0: ايه. منو اللي اخذك اول يوم للمدرسة؟
1: الوالدة.
0: الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. اجواء المدرسة انت قلتي فرح، زين، والامور طيبة، تعلقتي بالوالدة اول يوم، رتيها انه لازم تقعد يمش فد ربع ساعة نص ساعة؟
1: لا
0: لا امورش طيبة الحمد لله. زين، يعني ما حاولتي تتعلقين بها؟
1: لا لا لا، طبيعي كان الوضع.
0: طبيعي. مدرسة قريبة على البيت ولا بعيدة؟
1: قريبة.
0: ترحين مشي؟
1: مشيت ويا الصديقات.
0: كانت الأجواء حلوة من كنا إحنا بمنطقة واحدة ونروح مشي، والمدرسة إن كانت قريبة ولا بعيدة كنا نروح، إحنا هاي بنات المنطقة أطفال المنطقة والجهال، يمكن يختلف الشعور مما إنه هسه السيارة تجي باب البيت.
1: إيه صحيح تختلف، كانت أجواء حنينة حلوة هسه لا تختلف.
0: بس انت ايش قد عمرك؟
1: 25.
0: عمرك اللي يا رب، يعني زين، احنا ما مرجعيك هواي. ما مرجعيك، يعني احنا ما مرجعيك على الجيل اللي يمكن اقدم من جيلك بمرتين، اللي فعلا من نقول اجواء حلوه، اجواء المدرسه فرق بهاي التفصيله. منو كان الاكثر توتر من تجي فتره الاملاء والامتحان والدراسه والحرف لازم نحفظه وندرسه، مع انه انت قلتي انا شاطره؟
1: نعمي.
0: منو كان يعيش التوتر، انت ولا اللي مسؤول عن دراستك؟
1: لا ما حد يعيش التوتر. كل شيء تمام كان.
0: انت ويانا مو ويانا.
1: لا وياكم.
0: زين حلو، انتو كبيئه الاسره يعني كلكم نفس الهاد لو بس انتي؟
1: لا كلنا.
0: ايه هيك تقولي؟ اي يعني ما اقدر اطلع شتي نشاز عن العائله، يعني العائله كلها منشز عن بقيه العوائل. زين حلو، تشوفين من العائله تكون كلها اجواء دراسه، مو كلها تريد توصل، كلها تريد تنجح، كلها اكو تنافس بينك وبين الاخت وبينك وبين الاخ.
1: نعم اكو هدف،
0: كان
1: اكو هدف. نعم.
0: والوقت الحالي؟
1: الحين الوقت الحالي.
0: حد الان اكو
1: اهداف؟ اكو، بس نقدر نقول ممكن اكو صار تغيرات، انه تفكير هذا الجيل شوي يختلف. نعم.
0: شوفي انتي قلتي شاطره، حبك للمدرسه حب انه انا لازم اروح واداوم ولا لا؟ في بعض الاحيان انتي يعني قلتي شوي قعده الصبح ممكن مزعجه عندك، ولا لا في بعض الاحيان نتكاسل وما ودنا نداوم؟
1: تمر يعني هيك ايام يعني بسبب الروتين والضغط، بس لا حلوه.
0: كان اكو ضغط عليك على الدراسه؟
1: ايه اكيد، يعني كل طالب يمر بضغوطات. نعم.
0: لا بس انتوا ما تمرون بضغوطات، انتوا كعائله ما مارين بهاي الضغوطات الدراسيه.
1: ممكن بالمراحل يعني المتقدمة يعني اي تصير ضغوطات وهاي.
0: ها بالمراحل المتقدمة تكون اخف، مع انه الاول ابتدائي يقول لك اول ابتدائي بشكل عام الصفوف الاولية يعني الاول ثاني ثالث هذا اساس للطالب.
1: صحيح، ما يعتمد انه حسب مثلا اكو شلون الاهل يهتمون بيهم قبل لا يدخلون للمدرسة، فيكون جاهزين يعني من يدخلون. اي
0: انتوا جهزتوا نفسكم؟
1: نعم. إيه كانوا الأهل مهتمين بالموضوع يعني.
0: لا الأمور طيبة الحمد لله. عادك هستي شنو شهادتك؟
1: حاليا بكالوريوس محاسبة. إيه
0: الحمد لله والشكر. زين توظفتي، اشتغلتي، تعينتي، أكو فرصة عمل ولا لا؟
1: نعم حاليا اشتغل بشركة بالقطاع الخاص.
0: الحمد لله والشكر، شكرا لك يا عيني هبة، شكرا لوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: هدى.
0: هدى اهلا وسهلا. هدى ريت نسمع من عندك اول يوم إلك بالمدرسه، هاي التجربه شلون عشتيها؟
1: والله انا اتذكر بكيت.
0: ايه يعني بس اول يوم لان انا بعيده عن الاهل والمام. ها وبعدين من وراها
1: تاقلمت. ايه تاقلمت. ايه
0: كنتي باي رحله قاعدين؟
1: الاولى.
0: ايش معنى الاولى؟
1: الاولى من حدا يعني هاي المرحله، المراحل المتقدمه كذا لازم اولى ثانيه هيك. ايه
0: زين احنا المعروف انه اللي يقعد بالرحله الاولى انه من الشطار، الوجبه الشاطره مو، او مثلا شنو انه قصير ما يشوف ناعم، هاي معتاد عليه. فانت شتي ياهي منهن؟
1: انا سكاشه.
2: اه من هاي الجماعه.
0: عشتي هاي الاجواء قبل المدرسه انه انت تدرسين وتتعلمين واكو متابعه؟ دخلتي روضه ولا رأسة احنا مدرسه؟
1: لا دخلنا روضه، متابعه من الاهل بالبدايه.
0: زين شوفي احنا هواي من نمر بتجارب ونحسها تجربه حلوه، تجربه ناجحه بحياتنا. شو نقول؟ نقول ان شاء الله من اتزوج انا نفس الطريق امشي ويا اطفالي. زين فانتي ببالش انه هاي التجربه انه يدخلون ويتعلمون واعتماد ودعم من الاهل وتشجيع قبل المدرسه؟
1: اي اكيد.
0: خلينا نرجع، انتي قلتي اول يوم كان بكي ومن بعدها تاقلمنا. كم مره انتي قلتي انه انا هذا الاسبوع ما راح اداومه، او كنتي تتهربين من المدرسه، او كنتي تتهربين من الدراسه؟
1: لا ابد، لا اتهرب من المدرسه ولا من الدراسه.
0: منا
1: لا ابد كلش.
0: منو اللي تذكرينه ولحد الان بذاكرتك؟ صديقه ولا العامله ولا المعلمه ولا المديره ولا منو
1: اكثر شيء؟ المدرسه يعني، هي ما صف الاول ابتدائي اتذكرها. نعم والمديره، وعندي صديقتين لحد الان هي وياي. فايش اسمه
0: لحد الان الصديقات تتواصلين وياهم؟ كنتوا تتذكرون تسترجعون ذكرياتكم القديمه؟
1: لا والله ما نسترجع.
0: للعلم انا شوفي فكرت بموضوع حلقه اليوم، بس انا بيني وبين نفسي شو اقول يعني هسه انا دائما من اختار الموضوع احول السؤال الي قبل لا اساله يعني للناس. من بواعيت هسه قلت يجيني واحد ويقول لي ايش تتذكرين اول يوم إلك بالمدرسه، يعني انا جوابي حاضر الصراحه، يقول لي انا الغدا ما اتذكره. شنو تغديت؟ اتذكر لك انا اول يوم مدرسه. فاحنا مرات فعلا شوف مشاغل الحياه تاخذ من وقتنا يعني ما نتذكر. فانتم ما تسترجعون هاي الذكريات؟
1: لا صراحه يعني قال لي هيك شلون ما هسه يعني شلون صدفه صار وسالتيني. اي فناسيها ما نتذكر.
0: انت قلتي المعلمه ام الاول الابتدائي، دائما احنا نتعلق خاصه الطفل الصغير الابتدائيه يتعلق بالمعلمه مالته المرشده، مرشده الصف. شنو اللي خلاكي لحد الان تتذكريها؟ شنو
1: صراحه شلون ذكرى سيئه مو انه ايجابيه، كانت شديده. شديده، وكانت تضرب اذا واحد يعني مثل ما تقولين ما يعرف له شيء. تحضيرات وكذا.
0: هذا الشيء لحد الان موجود بمدارسنا؟
1: اقل موجود بس اقل يعني.
0: كنتي مدرسه اهليه ولا حكوميه؟
1: لا حكوميه.
0: ما فكرتي تدخلين اهليه؟
1: لا.
0: معنى انت مستوى زين؟
1: لا ما فكرت.
0: شوفي راح ارجع انا على نفس الموضوع انه المعلمه، اذا احنا دائما الطفل يتعلق بالمعلمه مالته، اذا المعلمه تمام وحبابه حتى لو ما يحب الماده يحبها، واذا العكس ما يحبها. ما حبيتي ماده؟
1: لا انا مثل ما تقولين ما تاثر علي، شلون انا شاطره مجتهده اهلي كذلك معوديني، فلا ما اثر علي من هاي الناحيه.
0: دور الاهل بالنسبه لك وانت الحمد لله هسه شابه وصلتي لهاي المرحله، شنو دور الاهل من ذاك الوقت لهذا الوقت؟
1: دورهم كلش مهم يعني، احنا لو بدونهم ما كان وصلنا لهاي المرحله. اكيد
0: تتوقعين المتابعه والتجديد من قبل الاهل له دور كلش مهم؟
1: له مهم، بس يعني مو التجديد اللي انه شلون مثل ما تقولين اوصف لك، يعني حاليا توصل مرحله الضغط يعني بهذا الجيل اشوفها، يعني حتى الاصغر من

0: أنا لأن أخاف منها ولأن تضرب ولأن شديدة فلازم أدرس لازم أحفظ. تشوفين هو هذا الجانب ولا الجانب لا أنا أكره المادة وما أحب حتى
1: بالعكس هيك طالب يصير يكره المادة وممكن ما يحبها ممكن يعني الطلاب راح تأخذها حافز نقطة حافز إلها وتدرس.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: اسمك؟
1: نبا.
0: اهلا وسهلا بيك يا نبا. اول يوم لك بالمدرسة بيكيتي ولا لا؟
1: لا، كنت هادئة ورحت ويا اختي وقعدت بالصف.
0: هادئة؟ وتوقعتي لحد الان؟ هسه انت بهذا العمر ما ادري، اتخيلش انت لحد الان هادئة، شو تقولين؟
1: اي هادئة.
0: يعني هسه احنا بكي ما بكينا. ورحتي ويا اختك، اختك وياش بالمدرسة داومت ولا اختك مجرد وصلتك؟
1: لا، اختي اكبر مني بسنة، يعني كانت وياك.
0: يعني في حال نبا اذا اختك مو وياش بالمدرسة ممكن الامور تختلف عندك؟
1: لا، لأنه انا احس هاي شخصيتي، يعني ما ابكي
0: من هذا النوع اللي احنا نقول عليه، ما راح اقول شنو نقول عليه. هذا اللي يقعد وفاصل وما له علاقة، لا يبكي ويما احد مو يما احد، شنو نسميه نبا؟ شنو نسميه؟ ها يلا اوكي نخليه للمستمعين. زين اوكي، هسه احنا هادئين وطيوبين وما بكينا ومتاقلمين لان الاخت موجوده. صراحه الصراحه دائما الهادئ والعاقل يمكن يتجاوزون عليه، يكتلوه، يضربوه، ياخذون جنطته، يبوقون لفته، قلمه يسحبوه. هاي الامور تصير كل عفوا صارت وتصير. هنا شنو سويتي وانت هادئه؟
1: ابلغ اهلي، يعني احكي يا امي هاي
0: يعني. اختك بما انه اكبر منك بسنه كانت تجي تدافع لك؟ كانت
1: كانت تجي وتدافع لي، يعني توقف صفي.
0: انت تشتكين ترحيل للمعلمه لو كان اكو عندك رهبه وخوف لان انت طالبه جديده وتوج بعدش ما متعلمه على المعلمات؟
1: لا، ما اروح اشتكي عند المعلمه.
0: شاطره ولا لا؟
1: انا لا، ما احب الدراسه.
0: ما تحبين الدراسة؟
1: وصلت تبطل يعني فكرة ببالي، بس الوالدة الله يرحمها خلتنا كم.
0: وأختك كان مسوى أحسن منك؟
1: أختي لا، شاطرة مثل ذن البنات. صيدلانية صارت.
0: ما شاء الله. وانتي وين وصلتي هسه؟
1: أنا محاسبة.
0: والله الحمد لله. أي يعني، بس شوفي أكو في بعض الأحيان أنه طفل هو يبدي مراحله الأولى الدراسية، يعني المراحل الابتدائية ومستواه ضعيف، سبحانك يا ربي بعدين لا، كل ما يتقدم بالعمر ويتقدم بالمراحل الدراسية لا تشوفينه شوي يبدي مستواه يتحسن، فتظهر من هذا النوع.
1: لا أنا شو كانت قد الدراسة مثل الإسقاط، فرض أنه بس بدي أكمل يعني على مود أهلي وهاي.
0: أنت كفكرة الدراسة أنت ما حابتها؟ زين، ولهذا يومك؟
1: إيه حد الآن ما أحب أدرس ولا أحب، يعني شلون؟
0: يعني إذا أجيب لك كتاب وأقول لك نبأ بالله أقري هاي القصة أو هذا الكتاب وباشر رح نسولف به، إلك خلق للقراءة؟
1: لا، إذا روايات ومعلومات عامة أقرأ. أي أقرأ.
0: تحفظين أنت قوية بالحفظ ولا لا؟ بالفهم يعني بالجانب الأدبي ولا العلمي؟ درخيات ولا المواد العلمية؟
1: لا، بالفهم أحسن، يعني الدرخ بسرعة أنسى، فبالفهم لا يبقى ببالي يعني من أفهم السالفة الضرب.
0: حكي بيناتنا نبأ، كم مرة انكتلتي من الوالدة الله يرحمها؟
1: لا ما ذكرت، كانت تكتلني بس كانت صيح علي وتقول لي مستقبلك وهاي، يعني كانت يعني تضغط علي بالحكي.
0: احنا بالابتدائية ترى ما كنا نفكر بمستقبل، احنا كنا يعني اكو امور ثانويه بعدنا اطفال، يعني يجي واحد يقول لي مستقبلك اضحك بوجهه، شنو مستقبلي يعني؟ بعدني ما فاهم هذا الموضوع. مو
1: اي صحيح، وانا بالبدايه كنت يعني اكمل عادي، بس بالمتوسطه ضجت، يعني من دخلت مرحله المتوسطه وصعوبه الدراسه وهاي.
0: وانت اساسا ما تحبيها؟ زين، هم سؤال ثاني صراحه جاوبين عليه، كم مره غشيتي؟
1: لا ولا مره ما غشن.
0: لا منا هسه سأليني أنا هذا السؤال، كل طرق الغش أنا غاشة بيها.
1: بالجامعة إيه، بس بالمدرسة لا. بس بالمدرسة لا ولا مرة.
0: تخيلين هسه الأطفال هسه هاي المراحل هسه الجيل الحالي، يعني لابد ابن أختك ابن أخوك مثلا، هسه إحنا يعني أكو أطفال موجودين هسه حتى لو أنت ما متزوجة، بس هم عندهم ذكاء وطرق والفن فن الغش، وهاي لو تشوفينه لا طفل بعد طفل عفوي يعني.
1: لا بالعكس، هذا الجيل أذكى من عندنا.
0: أذكى من عندنا؟
1: أذكى. إيه أنا أذكى بهواي أشياء، مو بس بالغش، وأوعى من عندنا. هسا أنا أشوف بنات خالتي صغار، يعني ثلاثة من عندنا أول ابتدائي ووحدة أختي رابع ما أدري ثالث، أذكى من عندنا يعني بسرعة يستوعبون هاي السوالف.
0: الجيل الحالي تشوفيهم إلهم وهس وحماس للمدرسة كبير، بس احنا جاي نشوف أطفال هو بالروضة ويلح إنه جيبوا لي قرطاسية وجيبوا لي دفاتر وجنطة جديدة وزي، تشوفين هم اكثر حماس من جيلك انت؟
1: احس حسب الشخص، لا ما يعتمد، يعني اكو بيهم بجيلنا يحبون الدراسه واحنا ما نحبها، واكو هسه بهذا الجيل يحبون الدراسه واكو بيهم لا ما يردون، يعني حسب الشخص.
0: اكو هواي من نماذج حضرتك يا نبا. شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك وعلى السلامه.

0: أكيد بعد ما استمعنا لهذه الجولة الممتعة من داخل أرقتهم البصرة تايمز سكوير، يمكن أول يوم مدرسة يمر بساعات بس الذكرى تبقى سنين طويلة، ويمكن إحنا اليوم نضحك على خوفنا، نضحك على بتشينا، على أصرارنا على مود نرجع للبيت وهروبنا من المدرسة. بس الطفل اللي يدخل للمدرسة لأول مرة أكيد يحتاج من عندنا كلمة حلوة، حضن، تشجيع، حتى يشعر بالأمان. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بنجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: لم تكن المسافة بين بغداد وطهران أو النجف وشيراز تستغرق سوى ساعات قليلة تقطعها الطائرات. القرار الأخير بتعليق وحظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران قلب معادلة السفر رأساً على عقب. فجأة أغلقت شاشات المغادرة في المطار، ولجأ آلاف المسافرين إلى البديل الوحيد، شق الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية الممتدة من منفذ الشلامتة جنوباً في البصرة، مروراً بمنافذ الوسط، وصولاً إلى منافذ إقليم كردستان شمالاً. هذا التحول المفاجئ تحول إلى رحلة شاقة تجمع بين المشقة الاقتصادية والإرهاق البدني، خصوصاً لمن يقطعون مئات الكيلومترات تحت درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية. أمام صلاة التفتيش الحدودية تتكدس العائلات والمسافرون من مختلف الجنسيات. التقينا حمزة نويد، وهو مسافر إيراني مقيم في دولة الكويت، كان يحاول الوصول إلى مدينته عبر الطرق البرية العراقية، ليشرح لنا كيف تحولت الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الجو إلى رحلة شاقة عبر عدة بلدان.
1: أنا كويت، أنا مثلا من كويت، يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لهني شلمشه تقريبا نص ساعة ساعة، وبعد داخل جمارك مشكلة داخل جو حار، وعيالي وياي حل يعني تعب. قبل كان سافر 3 شهر 4 شهر، الحين ما يسافر خلاص، يعني 1 سنة بعد سافر، يعني ما في ظروف شيء مجبور سافر كله. الحين مثلا أنا كويت زين، مثلا يقدر بيش على عراق على الكويت، يعني على بس لو راح الكويت، بس مثلا في جماعة إمارات اللي لازم راح تركيا هناك طريق حيل يصير بعيد، يعني هذا مشكلة كبيرة، مو شيء طبيعي.
0: لم تقتصر التداعيات على المسافرين بين البلدين فحسب، امتدت لتشمل العراقيين المتجهين لأغراض العلاج والسياحة الدينية. فوفقا للبيانات الرسمية، يشكل المرضى العراقيون نسبة كبيرة من القاصدين للمستشفيات الإيرانية، ومع إلغاء حجوزات الطيران اضطر الكثيرون لتحمل مشاق الطرق البرية وساعات الانتظار الطويلة. في هذا السياق يتحدث المواطن العراقي محمد حسن نذير، القادم من محافظة بابل برفقة عائلته المريضة، واصفاً المعاناة الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية المتكرر والمسافات الطويلة التي اضطر لقطعها برياً.
2: أنا مواطن عراقي محمد حسن نذير من أهالي بابل. حجزنا رحلة من مشهد إلى النجف، ثاني يوم تكنسلت الرحلة، بعدين حجزنا من مشهد العبادان، وهاي الوضعية تعبانة، ونناشد الحكومة العراقية النظر في هذا القرار الذي يمس المواطن العراقي بالدرجة الأولى، لأن المواطن العراقي أكو ناس كبار، ناس مرضى تعالج بإيران، هاي المأساة يعني ما صار أصلاً، يعني المسافة كلش بعيدة وتعب، يعني وإحنا الله شاهد أنا مرضى، زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بإيران. هو الرحلة يعني إحنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان، وتتعرف الطريق إحنا من سكنة الحلة، يعني المسافة اللي إحنا طاحها بالتقريب 600-700 كيلو، وهذا الحر وهاي الأجواء، يعني الأوضاع حل تعبانة.
0: وعلى الجانب الآخر من الحدود، يرى الوافدون الإيرانيون أن انقطاع الخطوط الجوية فرض عليهم قيادة سياراتهم الشخصية أو استخدام الحافلات لقطع مسافات تتجاوز 600 كيلومترا للوصول إلى الحدود العراقية عند منفذ الشلامتة. سلام باوا، مواطن إيراني وافد من مدينة شيراز، يوضح كيف اضطر للقيادة لمدة 8 ساعات متواصلة كبديل عن رحلة الطيران التي لم تكن تستغرق أكثر من ساعة واحدة.
3: الآن ما بماشين خودمون بيشتر ميريم.
4: حاليا نعتمد أكثر على سياراتنا الخاصة للتنقل، جئت بها مباشرة من شيراز إلى الشلامجة. في ظل عدم توفر الطائرات نحن مضطرون لاستخدام سياراتنا الخاصة بالرغم من الصعوبات. الطيران بالتأكيد أسهل وأسرع للوصول، كما أن أسعار الحافلات وسيارات الأجرة أصبحت أغلى، لذا نفضل السيارة الخاصة لتقليل التكاليف. المسافة من شيراز إلى الشلامجة حوالي 550 إلى 600 كيلومتر، واستغرقت مني بسيارتي نحو 8 ساعات، بينما بالحافلة كانت ستستغرق 11 ساعة، أما بالطائرة فكانت ستستغرق ساعة واحدة.
0: تظهر الأرقام والتحديثات الرسمية لحدود العراق أن حجم التبادل والحركة البرية عبر المنافذ مثل

0: التلامتشة والشيب وزرباطية والمنذرية، شهد ارتفاعاً استثنائياً في أعداد الوافدين والمغادرين بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترات السابقة، ما شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للمنافذ الحدودية وكوادر الجوازات والجمارك. بين مطالبات المسافرين بإعادة فتح الأجواء وتخفيف قيود الطيران وتحديات إدارة التدفق البشري الهائل برياً، تبقى الطرق الترابية والأسفلتية هي السبيل الوحيد المتبقي للربط بين الشعبين في انتظار قرار يعيد الطائرات إلى مدرجاتها.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.

0: تقف البصرة اليوم في خط المواجهة الأول ضد واحد من أخطر التهديدات التي تستهدف أمنها المجتمعي وصحة شبابها، المخدرات والمؤثرات العقلية. بين شبكات المتاجرة الممتدة عبر الحدود والمسارات المحلية وجهود أمنية استثنائية، أسفرت عن تفكيك عشرات الشبكات الدولية والمحلية وإلقاء القبض على آلاف المتورطين وضبط أطنان من السموم، وفق بيانات وزارة الداخلية والمديرية العامة لشؤون المخدرات. تقف المؤسسات الصحية والنقابية في البصرة خط دفاع صلب لمنع نفاذ هذا الخطر إلى البيوت. إحدى أهم جبهات هذه المواجهة تتجلى في تجديد الرقابة الصارمة على الصيدليات لمنع بيع وتداول الأدوية والمؤثرات العقلية أو العقاقير المنشطة والمهدئة دون وصفة طبية رسمية معتمدة ومختومة. المسؤولون الصحيون والنقابيون يؤكدون أن حماية المواطن تبدأ من متابعة كل شحنة دواء ومنع إساءة استخدام العقاقير التي تصرف لأغراض علاجية. وحول هذه الإجراءات الرقابية المشددة وآلية متابعة حركة الأدوية والإحصاءات والمؤثرات العقلية في صيدليات المحافظة، يتحدث الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة، مستعرضاً الضوابط الملزمة وآليات التسجيل الصارمة لحماية المجتمع.
1: دار صحة البصرة وزارة الصحة بالإضافة إلى نقابة الصيادلة متابعة دقيقة لكافة الصيدليات. إحنا اليوم المواطنين لازم يكونون على بينة أنه كل الصيدليات عندها بعض الأحيان الأدوية مخدرة، هذه الأدوية المخدرة تستخدم للأمراض، بعض الأحيان يساء استعمالها في حالة أنه أخذها بدون وصفة طبية. فكل صيدلية ضمن ضوابطنا أنه ما تصرف أي أدوية مخدرة. صوروا مثلا بعض الأحيان مثل حبوب للمفاصل تستخدم أو للانزلاق مثل حبوب اللاركة أو غيرها، أو بعض الأحيان هذه كلها عندنا سجل يسموه سجل الأدوية المخدرة. هذه الأدوية كلها تسجل في سجل بصري.

0: لمعالجة وتأهيل هذه الحالات وفق أعلى المعايير الطبية. عن أبعاد خطة إعادة التأهيل وبناء المصحات المتخصصة في المحافظة نستمع إلى الدكتور حسين عداي مستشار محافظ البصرة للشؤون الصحية.
1: لا يخفى عليكم آفة المخدرات بدأت تنتشر بالمجتمع، ولو قوى الأمن الداخلي يعني ما جاي تولي قصورا بهذا الموضوع، اليوم أكو جهود جبارة بهذا الموضوع. إحنا اليوم نحتاج عملية تأهيل المدمنين المخدرات. عملية القضاء على المخدرات هي عملية بها أكثر من شق. الشق الأول هو جهد القوى الأمنية واللي هم يتابعون ويلاحقون موردي ومصدري ومنتعاطين مخدرات. الخطوة القادمة هي خطوة تأهيل الناس المدمنة. طبعا بصرة سباقة وتعرف ديوان محافظة البصرة والسيد المحافظ أول اهتمام خاص لهذا الموضوع، وكلفنا مباشرة بمتابعة هذا الموضوع. احنا اليوم باتجاه تأهيل وبناء مصحات، وبدينا هسه ان شاء الله بالمصحه الثانيه، ونتوقع انه نزيد اعداد المصحات، تاهيل الكوادر اللي راح تدير هاي المصحات، بالاضافه لذلك تجهيزها بالاجهزه حديثه امكانيات اللي راح تشوفوها ان شاء الله راح تفوق او تقارب دول الجوار بمعالجه هكذا حالات مرضيه.
0: الشراكه بين المواطن والمؤسسات الامنيه والصحيه تشكل حجر الزاويه في احباط محاولات ترويج هذه المواد، حيث أسهمت بلاغات المواطنين في إحالة العديد من المخالفات إلى القضاء. يعود إلينا الدكتور عباس التميمي مدير عام صحة البصرة ليوضح أهمية وعي الأسر والمواطنين بدورهم الوقائي والتوعوي وحقيقة الحبوب المنشطة وتأثيراتها الخطيرة.
2: طبعا بعض الاحيان احنا تعاون المواطن جدا مهم، حتى بعض الاحيان الكثير من المخالفات تم اجراء الدعوات قانونيه، وبعض الاحيان تصل الى سجن لبعض الصيادله او المتعاملين نوعا او بعض المتعاملين بهذه الادويه. مثل ما تعرفون اللي يتعاملون بهذه الادويه ما يتعاملون بشكل على شكل منفرد، يتعاملون بكميات كبيره، وبالتالي كانت هذه العقوبات بمثابه رادع. احنا اليوم ندعو مواطنينا انه بصراحه انه هناك مثل ما بعض الادويه هي بعض أدوية المنشطة، يعني هي أنواع المخدرات هي ليست مخدرة فقط، هي عبارة عن عملية أنه تقلل من الجهاز العصبي أو خلينا نقول تخلي فاقد الوعي، لا بعض الأحيان من عندها أدوية منشطة، وبالتالي بعض الأحيان الأدوية المنشطة ممكن يستخدمها الطالب، ممكن يستخدمها السائق، ممكن يستخدمها العمال. هذه مهمة جدا، التوعية المواطن لازم يعرفها أنه ممكن هذا ابنه اللي أعمار الصغيرة تداولها بحجة أنه هذه تكون منشطة، إلا بعض الأحيان تستخدم منشطة لأمور أخرى مثل ما تعرفون، وبالتالي رغبة أنه في عملية البيع مثل ما تعرفون أنه هناك مروجين إلها، ولذلك تحدث هذه في ممكن الجامعات في الأماكن الأخرى اللي طلبتنا يقل خلينا نقول الوعي أو تذكر.
0: بين الضربات الاستباقية لرجال الأمن في تفكيك شبكات التهريب والتطبيق الصارم للرقابة الصحية على الصيدليات والسجلات الدوائية وتوسع المحافظة في تشييد مصحات التأهيل النفسي والصحي، ترسم البصرة جدار حماية متكامل لأبنائها. تبقى التوعية المجتمعية واليقظة الأسرية السلاح الأهم لإغلاق كل المنافذ بوجه هذه السموم، لتبقى البصرة دائما زاهرة بوعي أبنائها وأمان مجتمعها.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: بعد سنوات من الصمت والقيود التي أثقلت كاهل السماء العراقية، تعود حركة الطيران المدني لتنسج خيوط التواصل مجدداً بين العراق والعالم. رفع الحظر الجوي وإنهاء القيود العسكرية كان بمثابة فتح نافذة جديدة لأرض الرافدين، تعيد لها موقعها التاريخي كنقطة تقاطع حيوية بين الشرق والغرب. خلف هذا التحول الميداني تقف جهود عراقية خالصة عملت على تهيئة الأجواء وتأمين الممرات الآمنة لتتحول المطارات من منصات تنتظر المسافرين إلى محطات شاسعة تستقبل الرحلات وتختصر المسافات الدولية. في هذا التقرير الإذاعي نتقصى أبعاد هذا الإنجاز وما يعنيه لحركة الطيران والاقتصاد الوطني. إنهاء ملف المناطق المحظورة في أجواء العراق تم بأيادي كوادر عراقية بالتنسيق مع الجهات العليا، ما أتاح لشركات الطيران مرونة أكبر واختصارا لوقت الرحلات. نتابع التفاصيل الفنية مع مدير مطار البصرة الدولي السيد علي عبد الرضا.
2: إنهاء ملف المناطق المحظورة في المجال الجوي العراقي، أتى ذلك بكوادر عراقية خالصة، وتم هذا الأمر بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يفضي ذلك بعدم استعمال العمليات العسكرية في دليل المجال الجوي العراقي. هذا القرار راح يتيح إلى شركات الطيران مرونة لاستعمال المجال الجوي العراقي بدلا من الالتفاف على المناطق المحظورة سابقا، ينعكس ذلك إيجابا على تقليل وقت الرحلة، كمية الوقود التي تصرف في هذه الرحلة، وكثير من الأمور التشغيلية اللي ممكن ترفع من كفاءة استعمال المجال الجوي العراقي.
1: هذا الاستقرار الجوي يفتح الباب أمام استثمار موقع العراق الاستراتيجي ليكون ملتقا دوليا للطيران المدني، ما يضع السلطات أمام مسؤولية زيادة الرحلات. يوضح هذه الرؤية رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة السيد عقيل الفريجي.
3: الآن أصبحت الأجواء العراقية سليمة 100% وخالية من التداخلات العسكرية والدفاعات الجوية بعد أن تم رفع هذا القيد عن سماء العراق وعن الأجواء العراقية، وبسبب موقع العراق من خارطة العالم أعتقد العراق الآن ملتقى ونقطة تقاطع ونقطة اشتباك لجميع طائرات المدنية في سماء العراق للذهاب إلى كل وجهات العالم. أكيد هذا راح يعود بالفائدة على العراق، ونطلب من الحكومة الاتحادية ووزارة النقل أن تستغل هذا الموضوع وأن تستفيد من وضع العراق الآن ووضع سماءه، باعتبار أنه رفعت كل القيود العسكرية وممكن أن يكون عدد الرحلات تزداد كثيرا في مطار البصرة.
1: وانعكاسا لهذه التسهيلات تتجه الشركات العالمية لاستخدام المجال الجوي العراقي كجسر ينشط حركة الاقتصاد وعائدات الملاحة. يوضح الأبعاد الاقتصادية لهذه الخطوة مدير المطار السيد علي عبد الرضا.
2: هذا القرار سينعكس إيجابا أولا على الحكومة بشكل مباشر وعلى الإيرادات المتحققة بذلك، يتيح لشركات الطيران استعمال المجال الجوي العراقي، كون أن العراق وموقعه الجغرافي يكون رابط بين شرق الكرة وغربها، بعد أن يتم تسويق هذا الموضوع بشكل واضح وصريح من قبل الجهات المختصة في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، والعمل دؤوب على هذه النقطة، وإن شاء الله راح تشوفون تزايد في إقبال عدد الشركات لاستعمال المجال الجوي العراقي في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: وعلى المستوى المحلي ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على جاهزية مطار البصرة الذي شهد أعمال توسيعة ودعما متواصلا ليكون مهيئا لاستقبال الخطوط العالمية. عودة إلى السيد عقيل الفريجي وهو يبين لنا الدور المحلي.
3: مطار البصرة بقى مفتوح ما انغلق، يعني حتى في أيام الحرب الأولى المنفذ الوحيد الجوي اللي بقى مفتوح بالعراق ومطار البصرة، الآن متاح المطار بشكل طبيعي، يعني يمكن الطيران من مطار البصرة إلى كل أنحاء العالم. مطار البصرة بجهود الحكومة المحلية ومن خلال صرف الحكومة المحلية ورعاية الحكومة المحلية وعناية وإسناد الحكومة المحلية، اليوم مطار البصرة أصبح من المطارات اللي تصنيفها عالمي ومتوفر فيها كل المواصفات العالمية ليكون مطار ترانزيت. نتمنى أن تزيد عدد الرحلات. إحنا كحكومة محلية أنجزنا اللي علينا، وأنت جاي شوف المطار دائما في عملية تطوير، يعني طورنا كثير بالمطار من خلال الأجهزة، الصالات، كل الأمور اللوجستية المهمة في المطار هي من الحكومة المحلية، وعازمين على أن نطور المطار أكثر. نحتاج من الوزارة ومن الحكومة الاتحادية أن تلتفت لهذا المطار، لأنه مو معقولة حجم الإنفاق المحلي الكبير ولا زالت عدد الرحلات والوجهات محدودة. نحتاج أن تزداد عدد الرحلات والوجهات، لأن المطار مهيئ وموقع استراتيجي، وممكن من خلال مطار البصرة التواصل والالتقاء بكل دول العالم.
1: هذه الجهود أثمرت بالفعل عن عودة الرحلات التدريجية وافتتاح وجهات جديدة نحو العواصم الآسيوية والدولية، مع التطلع لتوسيعة هذه الخريطة مستقبلاً. يختتم الحديث حول الوجهات الجديدة مدير المطار.
2: قبل الحرب كانت أعداد الرحلات من 25 إلى 30 رحلة في اليوم الواحد بين قدوم ومغادرة. بعد ما صار توقف وتم حظر المجال الجوي العراقي وعودة الرحلات إلى ما بعد زوال المسببات، بدأت الرحلات تتعاود تدريجيا. افتتحنا وجهات عديدة من ضمنها نيو دلهي، من ضمنها باكو، وبشكل حصري إن شاء الله أكو وجهة جديدة راح تفتتح خلال الأيام القادمة، راح تكون إلى الصين بإذن الله تعالى.
1: عودة الحياة إلى سماء العراق لا تقاس فقط بعدد الطائرات العابرة أو بحجم الإيرادات المالية المتحققة، وإنما بكونها خطوة واثقة نحو استعادة المكانة الطبيعية لبغداد والبصرة وباقي المحافظات على خريطة النقل العالمي، تحول يطوي صفحات طويلة من العزلة والقيود ليفتح المجال أمام المسافرين والرحلات التجارية للإبحار عبر سماء آمنة ومستقرة.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال. هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المباحث، أولها قوله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون. هذا الاستفهام طبعا استفهام إنكاري، أن الآية الكريمة تستنكر ممن يحاول أن يبتغي دينا غير دين الله. وجه الاستنكار شنو؟ وجه الاستنكار واضح، كأنه الإنسان هو ليش يتطلب الدين؟ الدين الواقع هو مجموعة من الأنظمة اللي تنظم سلوك الإنسان في الحياة وتنظم جزاء من بعد الممات، والشكل هذا الدين. الدين إلى طرفين، طرف في الحياة مهمته تنظيم السلوك، مهمته تنظيم العلائق في الحياة. الإنسان طبعا يعيش مو وحده، يعيش مع مجتمع، إلى ويا هالمجتمع علائق اقتصادية، علائق اجتماعية، علائق أخلاقية. العلائق شلون تنظم؟ طبعا ما أكو علاقة إلا والدين يضع لها نظام. شلون تتعامل، تبيع وتشتري، شلون تتزوج، شلون تعاشر المجتمع، كل موضوع من هالمواضيع مغطى بالأحكام. الطرف الأول من أطراف الدين أن الدين مهمته تنظيم السلوك في الحياة، بعدين الآثار والجزاء بعد الممات أيضا يرتبه. فإذا كان هذا، إذا كان مهمة الدين تنظيم السلوك، أنا بيش أنظم سلوكي؟ هل أنظم سلوكي أدور لي على مبادئ ناقصة، أدور على مبادئ مثلا غير علمية بها نقص، مبادئ مو كاملة مو متكاملة، مبادئ بها اختلال، لو لا ادور على مبادئ تكملني، لان انا المفروض عندي نقص اريد اكمله، اكمل النقص بالناقص، الناقص زايد الناقص يساوي ناقص، ما بي كمال. زين، اذا انا لما اريد اتبنى دين كون اتبنى دين كامل حتى يكمل نقصي، لأن المفروض أن الدين جاء لتكميل النقص. شلون جاء لتكميل النقص؟ يعني أنت كل طاقاتك اللي عندك تتصور أنها تكفيك في الدنيا هي مشروطة. هالطاقات شلون مشروطة؟ يعني افرض الآن عيونك، أنت الآن شوف، تقول أنا أقدر أشوف الدرب، عندي عيوني تراويني الطريق، بس هاي عيونك تراويك الطريق بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط وجود الضوء، يكون اكو ضوء. اذا ما اكو ضوء ما تشوف، انت بالظلام ما تعي، ما تقدر تشوف. مع العلم عينك سليمة ما بيها شيء، لكنه بالظلام شرط من شروط الرؤية وجود النور. كذلك شرط من شروط عمل العقل ان يستعين بتشديد السماء، يعني لابد من نور السماء حتى يرى العقل، لابد من نور الشريعة حتى العقل يقدر على ضوءها يتصرف، وإلا العقل الإنساني يبقى في متاهات إذا السماء ما تمد بالكمال. أسمر عينا المعنى خلال البحث. فلذلك القرآن الكريم يقول الإنسان ناقص، والناقص يحتاج إلى تكميل نقصه. شلون يكمل نقصه؟ لازم يكمل نقصه بالدين الكامل. فإذا كان لازم يكمل نقص بالدين الكامل، ليش يروح يدور دين غير كامل؟ كيف يعود إلى البشرية يلتمس عندها الدواء مع أن البشرية ناقصة مثله؟ البشرية بحاجة إلى الكمال، ما ممكن تكمله، هي ناقصة عينك. إذا وجه الاستغراب، أولا أن الإنسان محدود ناقص يحتاج إلى أن تكمله السماء، فلي يدور الكمال عند غير السماء، لأن الكمال بالأرض أيضا محدود. أي وحدة؟ ثانيا، احنا نلاحظ أن البشرية، اقرأ التاريخ كله منذ أن وجد المجتمع الإنساني،
لما انوجد المجتمع الانساني وبدأت العلاقات تنظم المجتمع الانساني، منذ بدأ المجتمع الانساني بدأت الشكايات في المجتمع. انت ادرس تقدر تلقى مجتمع تنعدم فيه الشكايات من النظام؟ ممكن. اي مجتمع تلقى الناس تتشكى انه ناقص، القضية الفلانية ناقصة، القضية الفلانية مو كاملة، القضية الفلانية مو صحيحة، هاي لو يبدلوها هواية افضل، العدل ما موجود. دائما تلقى الناس تشتكي على ممر العصور باجمعها. هاي الشكوى شنو؟ الشكوى دليل على ان هذول ما يشتكون الا لوجود نقص، والا لو ما اكو نقص فطبعا الحال ما حد عنده مستهاية للشكوى. فسألني الثنين اللي من اجلهم يستغرب القرآن الامرين، الامر الاول ان الانسان ناقص فيحتاج الى تكميل نقصه بالكامل، والامر الثاني ان ازالة الشكوى عند الانسان ما تجي الا اذا امن الانسان ان هذا المشرع مشرع عظيم ما يمكن يظلمه. اذا امن الانسان بعدم الظلم تنعدم عند الشكوى، ولان اثنين هن ما يلتقن الا وين؟ بالدين. اولا لان الدين من الله والله مصدر الكمال، وثانيا لان الانسان يؤمن في قرارة نفسه ان الله عز وجل مستحيل ان يظلمه، الله لا يريد ظلما للعباد. ليش؟ لان الظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة. اي ظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة، اما شخصية او مصلحة طبقية وغاية من الغايات. الباري عز وجل لا ما عنده مصلحة في ان يظلم العباد، لانهم كلهم عباده وكلهم محتاجون الى الرحمة وهو مصدر الرحمة. هاي ناحية. الناحية الثانية الله تبارك وتعالى هو خالق الكمال، فالناحيتين يتوفرن بالدين. ولذلك القرآن يستغرب يقول أفغير دين الله يبغون. أشاءك عندنا نقطة شوية لابد من إثارتها. النقطة قد يقول البعض هي المسألة مو مسألة الشريعة، هي المسألة مسألة التطبيق، هي مو مسألة القانون، مسألة التطبيق. قد تلقى لك قانون مثلا يدعو الى العدل، يدعو الى الانسانية، لكن اللي يقوم على تطبيق القانون منه؟ هيئة الامم المتحدة اكو بها قانون اعلنت ميثاق حقوق الانسان وصدقتها 53 دولة، ولما اعلنت ميثاق حقوق الانسان الميثاق حقوق الانسان وين صار من بعد ما اعلنته؟ طبعا ضل على الرب والشكل تطبق، نزل الى التطبيق العملي. الان الشعوب هاي المملوءة اضطهاد، مملوءة ظلم، مملوءة جور، اكو هيئة الامم المتحدة قدرت تطبق هذا او استطاعت؟ تتأمل مثلا اكو مبرر؟ افرض الان تلقى شعوب تنهب تشتغل تداس كرامتها، وهيئة الامم المتحدة وقانون حقوق ميثاق حقوق الانسان محطوط على الرف، شنو قيمته؟ تطبيق وين؟ ها؟ من اللي يطبقه؟ هاي نقطة. النقطة الثانية مفاهيم العدل عند الانسان شنو هي؟ يعني هو الانسان شلون يقدر يتلاعب بالنص يحرف من العدل الى الاعوج ومع ذلك يسميه عدل؟ اضرب لك مثل في بعض القضايا. يقولون واحد من الوزراء كان اكو عند بيته يريد يبنيه، اراد ان يبنيه، اراد ان يبني بيته. بصف بيته اكو بيت صغير لامرأة عجوز، هذا البيت يعتبر متمم الى بيته، يعني اذا اراد يبني بيته بدون هالبيت بيته ما يكمل بناءه بنقص، فيحتاج الى ان يضم له البيت حتى يصبح البيت قطعة كاملة يبني. لان ارسل خلف المرأة احضرها قالها هذا البيت اريد اشتري منك. قلت له والله انا ما مستعد ابيعه، انا عندي بقايا من عمري كم سنة اريد اقضيها بهالبيت، وهذا بيت الى ذكريات بذهني، انا ولدت فيه ونشأت فيه وعزيز علي، ما اريد ابيعه. ما لان عندما ابيع ابيع ذكرياتي، ابيع تاريخي، وما اشتري ابيع تاريخي. قال لا انا اضاعف لك الثمن. هو شكثر ثمن؟ 20 دينار من الذهب. قالت لي قال انا انتش 40 من الذهب.
قالت له انا قلت لك ما مستعد ابيع. قالها 60. قالت له ما مستعد. قالها 100. قالت له ما مستعد ابيع. قالها 200. قالت له ما مستعد ابيع. ارسل القاضي خلفها قال له انت راح نحجر عليك. ليش تحجر علي؟ قال لي انا شفيها فالشيء بضاعة تسوى 20 يدفعوا لك بها 200 مشروعي هذا سفه والسفيه يحجر عليه واطبق عليه مادة الحجر وحكمته. قالت له فاتك يا حضرة القاضي انت ليش تحجر علي لاني انا ما ابيع ابو 20 ب 200 ليش ما تحجر على اللي يطي 200 ب 20 وهذا اللي يطي 200 ليش ما تحجر عليه هذا هو السفيه مو انا السفيه ها؟ قلت بس علي تطبق القانون لاني انا مثلا ما اقوى على الدف. المسألة من هالنوع قد يوجد لون من ألوان التلاعب ها؟ لأن الإنسان يجي يحاول المادة ينقلها من الحق إلى الباطل يحاول أن يتلاعب بها هذه نقطة. فالثانية مثلا تجي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. يصعد الحجاج على المنبر يقول لو امرت الناس ان يسلكوا طريقا وسلكوا غير الطريق الذي امرتهم بسلوكه لحلت لي دماؤهم واموالهم. ليش؟ يقول انا من اولياء الامر انا ممن تجب طاعته هذول اذا عصوني نعم تحل لي اموالهم ودماؤهم. شو تسوي لهذا؟ بيد سيف ويمتلك قوه ها ويكلم ناس عزل ما يمتلكون شيء ما عندهم شيء ويتصور ان اطاعته مستمدة من اطاعة الله عز وجل. يتصور ان اطاعته مستمدة من اطاعة الله والا هو ينبغي ان يطاع على كل حال. طيب هذا انت ما تقدر تعزل نقص للدين. الدين عندما صدر هالمادة اطيعوا الله والرسول ولي امر منكم لين صدرها للمادة بشكل سليم لكن تطبيق المادة ولي الامر منهم ان المسألة مسألة التطبيق والا مسألة الباري عز وجل صدرها للمادة صدرها للنص اجينا احنا في عمدة بالنص حرفناه. فالقرآن الكريم لما يشتغل بيقول افغير دين الله يبغون. القرآن الكريم عندما يشتغل هل الاستغراب منين جاي؟ جاي من الناحيتين الاوليتين والا مو من ناحية التطبيق. لا من ناحية التطبيق ايضا صار عبث لا حدود له صار عبث غريب مثل ما القوانين صار عبث فيها. ضربت لك امثلة يعني انت الان تقدر تقول اسلم مؤسسة قانونية اسلم مؤسسة يمكن ان ترعى القانون هي هيئة الامم المتحدة اسلم مؤسسة باعتبارك مثل المجموعة البشرية. لكن تلاحظ ان هيئة الامم المتحدة الان اسرائيل الان تلعب شو تريد تلعب من وراء الفيتو ابدا كل ما تلعب رأسه كل ما يصير قرار ودها تعمل الفيتو انتهى كل شيء. اذا اين موقع العدل وين العدل وين تطبيق العدل؟ طبعا مو ذنب القانون ذنب التطبيق. المسألة مسألة التطبيق. اذا في وجه استغراب القرآن الكريم القرآن الكريم ما خذها الحقيقة بعين الاعتبار يعني ما خذ حقيقة ان التلاعب بالقانون صرفا من الحق الى الباطل. ولذلك تلقى الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. إيه؟ وما خذ المعنى بعين الاعتبار ان لازم ما انزله الله عز وجل يطبق. ما انزله الله هو يطبق بعينه لا يكون اكو به تلاعب. ها؟ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا كل على ما اخذ عين الاعتبار واضع الاحتياطات في الاسلام لكن المسألة مع ذلك التطبيق جيميل بالحق الى جهة الباطل. اذا وجه استغراب القرآن الكريم لما يقول للانسان انت في مسيرتك هذه في مسيرة الانسانية انت تحاول ان تكمل نقصك فلما تحاول تكمل نقصك كمل نقصك بالكامل مو بالناقص لان التشريع الانساني ناقص ما راح يكمل لك نقصك. اي وحدة. ثانيا يقول لانه في نفس الوقت
انت لما تكمل نفسك كل شيء عندك اطمئنان بان المشرع لم يظلمك، وانت ما تقدر تلقى انسان يخلو من الظلم. وتلصور هذا الشاعر واي عنده وثبة نفسية جدا عندما يقول الظلم من شيء من النفوس، فان تجد لا عفة فلعلة لا يظلم. واقع نادر تلقى انسان نعم لا يظلم، نادر نادر جدا. والا الظلم تلقى الانسان يمارسه وهو قد ما يتصور ظلم، يمارسه لكن حبه لذاته ما تخليه يسمي ظلم، لا قد يسميه عدل. فاذا كان كذلك اذا صفتان لازم تتوفر بالتشريع. الصفة الاولى ان يكون صادر من ذات كاملة، ولا ذات كاملة الا ذات الله عز وجل. والصفة الثانية ان يكون اطمئنان عند الانسان عند المكلف بان التشريع ما يظلمه، وما يقدر يطمئن المكلف بان التشريع ما يظلمه الا في تشريع السماء. ولذلك استغربت الآية ان يكون بعض الناس يلتمس تشريعا غير تشريع السماء، قالت افغير دين الله يبغون. هذا عرفنا سر الاستغراب. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أولا شنو معنى أسلم وشنو معنى طوع وكره؟ الواقع المادة مادة ضخمة وبها آراء كثيرة، أقول لك أبرز الآراء بها. أولا الإسلام الانقياد، له أسلم من في السماوات والأرض يعني انقاد له، الانقياد. الإسلام هنا المقصود به الانقياد. زين الانقياد شلون نتصور أنه انقاد له من في السماء ومن في الأرض؟ بأي معنى؟ كيف يعني انقاد إليه؟ ومن هو المقصود به من في السماء والأرض؟ الرأي الأول أن المقصود به البشر والملائكة. بدون شلون انقادوا إليه؟ انا اكو نظرية شوية فلسفية ابسطها لك. احنا عندنا نقسم الموجودات الى قسمين، قسم نسميه واجب الوجود وقسم نسميه ممكن الوجود والقسم الثالث ممتنع الوجود. احنا مو ممكن نحكي عن الاقسام الموجود، موجود الممكن والواجب. الممتنع ما لنا علاقة به، لان الممتنع عدم والعدم خارج عن فرضنا ما لنا علاقة به. لكن نجي واجب الوجود شنو تعريفه وممكن الوجود شنو تعريفه. واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم، ما مسبوق بعدم ولا ينتهي نعم الى نهاية، يعني اجلي خالد منزه عن الجهة منزه عن الاعتبارات. وجود واجب يعني ما يمكن في لحظة من اللحظات هو غير موجود. الشيء ما عندنا الا الله بس، الله تبارك وتعالى هو الازلي، هو اللي ما سبق بعدم، هو الذي لا يمكن ان وجوده لحظة من اللحظات لا يمكن ان يطرح على وجوده نسبة عدم. زين اذا كان كذلك على ما عندنا الا الله، ممكن الوجود شنو هو؟ ممكن الوجود الذي يتساوى بالنسبة إليه طرف العدم والوجود. مثل ايش؟ افرض المسجد، هذا المسجد نسميه ممكن الوجود، الإنسان نسميه ممكن الوجود. أنا أكون أعرف هالحالة اللي موجودة، أنا ترى ما شايف هالحالة إلا أنا بس هنا، أنه المجلس أو ولادي مش عارف الخطيب عن المباراة يلا يجون شوي شوي، يجون اثنين اثنين، وحتى لا ظل بعد الفجر هم يلا يجون اثنين اثنين، ولا وغير هالمكان انا ما شايف الحالة هاي اطلاقا، ابش هنا الحالة يعني ما ادري. قحط الدنيا قحط، واحد يطل من وقته لله فد ربع ساعة يمدي يستفيد من عنده، يسمع المجلس او يستمع لكلمة يستفيد بها، ولا الحياة اكو واحد طلع من الحياة مخلص شغله دعوة الله على الحياة صار النتيجة شنو؟ اخصص لي وقت شوي لله لسماع الشيء المفيد. الكون في المسجد، الامام علي عليه السلام يقول الكون في المسجد احب الي من الكون بالجنة، لان البقاء بالجنة فيه رضا نفسي، والبقاء في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. زين بس على الاقل بيت الله شوي 200 دقائق
الحالة هذه أنا تكون أنا أسعد وثلاث أربع الموضوع غيب عليه الله يجيني بالأخير متأخر. ما شلون الحالة هي؟ شنو تلاقي فيها؟ الحق أنه خليني أعيد النظر. أنا بعد ما أفكر يعني الموضوع مو ما جاي أدلم بفلوس، أنا مو مقحط فلوس، جاي أريد شوية أطرح لي موضوع فيه فائدة، وإلا إذا كان بارد بناء ما مش هذا يقول مكان آخر يعني. صريح العبارة، لأنه مشي المجلس ما يشجع أبدا على هالحالة. تبقى يكون الموضوع كله يضيع عليه بتقرا من بدايه على اثنين وبعدين الى ان يكمل. حاله عجيبه على اي حال. اذا الممكن الذي يتساوى بالنسبه له طرف الوجود والعدم، يعني انا وانت الان بالنسبه لنا طرف الوجود والعدم واحد، يعني كان ممكن نوجد كان ممكن الا نوجد، يعني ممكن نوجد وممكن الا نوجد. لو كان وجودنا واجب ما كان نموت. احنا اللي وجوده واجب ما يموت، وجوده اذا واجب يعني ما يمكن يتخلى عن الوجود لحظه من اللحظات. اذا انا وانت وجودنا مو واجب، ممكن. الممكن شنو؟ ما يطلع الا غيره. الممكن لا يخرجه الى الوجود الا علته. الممكن وجوده بوجود علته. مثل ايش البناء هذا؟ هذا البناء لو ما يبنيه باني ويجيب للمواد الانشائيه ما يصير، كان ممكن ما يصير. لكن عندما صار وكيل صار بوجود الباني، المهندس والمواد اجتمعت والبناء كمل، يلا صار. اذا الممكن وجوده بوجود علته، بدون علته ينعدم، ما موجود. لان احنا كل شيء ما عدا الله ممكن، كل شيء بالوجود عدا الله هو ممكن. فاذا كان ممكن شنو اللي خلقه؟ اللي طلع الوجود؟ الله هو اللي طلع الوجود. إذا أنا لما أكون ممكن أنا منقاد للواجب، لأن ما يخلقني إلا الواجب، لأن مثلي لا ممكن ما يقدر يخلقني. هاي إحنا شو نعبر عنها؟ هل الرأي الفلسفي يعبرون عن العوام ببساطة، يقول لك إذا كان الله خلقنا كان الله منه خلقنا؟ بتشوف شوي زين بتنبه. هو هاي عبارة عن تعبير عن القاعدة الفلسفية، يعبر على ما يعرف، يعبر على تعبير فني، يعبر عن التعبير. إذا كان كل مخلوق لابد إلى من خالق، إحنا مخلوق لابد لنا من خالق، لأن الخالق اللي خلقنا منه خلق. إذا يسأل سؤال حقه، يسأل سؤال. فهل إحنا نقول إذا كان كل مخلوق لابد إلى من خالق يلزم التسلسل، يعني أن التسلسل يستمر كل مخلوق الى خالق والخالق الى خالق والخالق الى والتسلسل باطل؟ هسه ليش باطل؟ الى وقت اخر ليش باطل؟ بس التسلسل باطل. الى لابد نوصل الى خالق لم يسبق بالعدم، وهو الله عز وجل. هذا الخالق الذي لم يسبق بعدم هو الله تبارك وتعالى. اذا واجب الوجود هو اللي يخلق ممكن الوجود، وممكن الوجود منقاد تابع منقاد الى ارادة الله الى خلق الله. فمعنى قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض، يعني كل الممكنات منقادة الى مسلمة منقادة الى واجب الوجود. هذا الرأي الاول. زين الرأي الثاني، وله اسلم من في السماوات والارض. السماوات من بها؟ الملائكة طبعا. الارض بها البشر. طبيعة الملائكة تختلف عن طبيعة البشر. طبيعة الملائكة المفروض انها نورانية ما بيها ظلام كثيف، نبهني. طبيعة الملائكة طبيعة نورانية ما بيها ظلام كثيف، يعني شنو؟ يعني ماكو ما يمنعها من الانقياد بامر الله عز وجل. الانسان ليش يمتنع من الانقياد بامر الله؟ لأن الإنسان مشدود إلى الغرائز، مشدود إلى الغرائز. والغرائز منين؟ الغرائز جاية من المادة، ما جاية من العقل، ما جاية من النورانية. الغرائز جاية من الطين اللي متكون من عند الإنسان. الغرائز شنو هي؟ غريزة الطمع وحدة، غريزة حب البقاء اثنين، غريزة الأنانية ثلاثة. الغرائز هذه الغرائز هي اللي تخلي الانسان يمتنع من الانقياد الى الله عز وجل. واحد يمنع طمعه، واحد يمنع شهوته،
واحد منها حب لذاك انانيته. اذا الواقع عدم اسلام الانسان الى الله، عدم انقياد الانسان الى الله ناتج من الغرائز، بينما الملائكة كيان ما دي غرائز. الكيان اللي هو محض نور او محض عقل ما يحتاج شيء، هذا يؤمن بالله عز وجل رأسا، ينقاد الى الله، لان ما عندما يمنع من الانقياد الانسان، لا عندما يمنع. الملك ينقاد طوعا، لكن الانسان ما ينقاد طوعا، ينقاد بالكره. الكره شنو؟ مرة ينقاد بالكره بالاجبار، ومرة ينقاد لا بالكره بالاحتجاج، بالاحتجاج وبالاقناع. ها؟ يعني مو بصورة عفوية طبيعية، لا، لا بد إلا من مؤثر، من حافز. إذا ما وجد الحافز ما ينقاد يا أمر الله. إذا هذا الحافز مرة عقلي أجلي عن طريق أدلة عقلية أحمل على الانقياد إلى الله، ومرة لا والله الحافز مو عقلي، حافز قوة أجبر على الانقياد لأمر الله. تلخص عندنا اثنين، لأني رأيين. الرأي الأول أن ما عدا الله ممكن، وكل ممكن منقاد للواجب بطبيعته، لأن الممكن مفتقر للواجب، واجب الوجود. ما ممكن الممكن يصير إلى ما الواجب يخلح عليه الوجود. الممكن مفتقر إلى علته، وعلة الممكن هو الله. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الملائكة خلق نوراني، والبشر خلق مادي كثير. الخلق النوراني بطبيعته ينقاد لله عز وجل، لان ما عندما يمنع من الانقياد، بينما الخلق المادي الكثيف ما ينقاد الا بالقوة. القوة مرة عن طريق احتجاج، ومرة عن طريق سير. هاي اثنين. ثلاثة. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض، المقصود اسلم بوجود النزعة الفطرية في شعوره بالمسببية للسبب. اوضح لك الفكرة. الان كل واحد من عندنا سواء كان مسلم او ملحد او يعتنق اي دين، معطل ما عنده دين، زين، تجي واحد لما تسأله تقول له انت سويت روحك، يقول لك لا سواني غيري. هل غيري منه؟ واحد اللي غيري يسميه طبيعة. واحد يقول سوتني الطبيعة، يقول له تعال هي هاي الطبيعة اللي سوتك منه. شنو هي الطبيعة؟ ولا تعرف لها شنو كنها؟ هوية الطبيعة شنو تعرفها؟ ايش تقصد بالطبيعة يعني شنو؟ طبعا مو طبيعة عقلية حتما، ها؟ لا تكون طبيعة مادية ولا طبيعة فكرية. لا، للطبيعة مادية، الطبيعة المادية شنو هي؟ لابد يعني هاي البيئة، يعني التراب والماء والهواء ودرجة الحرارة، هالأمور لأنها المكونات البيئة، زين، وهي هاي الطبيعة لغيرها، زين، هاي هم مخلوقات. الطبيعة هم مخلوقة، من الذي خلقها؟ من الذي كونها؟ بس بغض النظر عن أن الطبيعة مخلوقة، نجي نسأل، نقول أن هاي الطبيعة عندما كونت للإنسان، عندما كونتك، هاي الطبيعة تملك اختيار لو موجبة مجبرة. انا طبيت شوية بحث بمتاهات فلسفية لكن مضطر اوضح لك شوية شنو الفرق بين الموجب والمختار. شنو الفرق بين الموجب والمختار؟ اولا ان الموجب لا تتخلف عنه المعلولية، يعني الشمس اذا طلعت رأسا يطلع الضوء وياها، ما يمكن تخلف الضوء عن الشمس بالمرة. النار اذا صارت لازم الحرارة تجي وياها، الحرارة ما تتخلف عنها رأسا، لان هاي العلة الموجبة معلولها وياها، ما يتخلف عنها لحظة واحدة، حتما يجي وياها، زين. بينما العلة المختارة لا يتخلف عنها معلولها. مثل ايش؟ مثل انا وانت مثلا انخلقنا بعدين، ما انخلقنا مثلا قبل جيلنا. كل الاجيال الله عز وجل مختار، ولو كان مجبر لكان كل الخلق صاروا دفعة واحدة. مثل النار، ها؟ مثل ما ضربت لك مثلا النار والحرارة. اذا كون الباري يخلق اليوم، يريد يخلق او ما يريد يخلق، معناه مختار، يعني مو مجبر، مو مكره، مو موجب، زين. الله تبارك وتعالى اذا مختار عندما خلق، زين. هاي الطبيعة اللي خلقتك مختارة لو مكره،
الى تقول مكره يعني طبيعه عمياء. ليش؟ لان العله المكره الموجبه ايضا من جمله مميزاتها لازم يكون اكو سنخيه بين العله والمعلول. شلون سنخيه؟ يعني انت الان النار تقدر تطلع منها بروده، يعني هي النار نفسها ها لما توجهها تتدميها تقدر ايدك تبرد او ايدك تحترق، ما كمان تحترق لان اكو سنخيه بين النار او بين الحراره وحده من الشمس. كذلك اكو سنخيه لما تجي للشمس، الشمس يمكن ان يكون يصدر منها ظلام لو ضوء. شلون يعني سنخيه؟ سنخيه يعني ما تطلع الا شكل واحد. لكانت الطبيعه تطلع شكل واحد ما تطلع غيره وتطلعك فورا. زين انت تفضل تعال الى البشر كله، هذا اللي خلقه الله عز وجل منذ ملايين، منذ عشرات الالاف من السنين او ملايين على بعض النظريات. زين الان تقدر تلقى انسان يشبه لوجه انسان اخر؟ هاي الطبيعه هلقى تملك ابداع؟ هلقى عندها ابداع تطلع الصور الرائعه بحيث هالملايين تطلعهم ما يمكن بهم نسخه متكرره؟ ابدا. هذا الى دل انما يدل على ان الخالق، ان العله اللي كونتك مختاره مو موجبه مو مجبره. زين العله التي كونتك هاي وحده. ناحيه ثانيه ان العله اذا سميتها الطبيعه هي التي خلقتك، الطبيعه في واقع الامر ما تملك ان تحلك معادله وحده من المعادلات الرياضيه. هسه انت تقدر تجي لك الى واحد امي ما يعرف يقرا او يكتب تقول له اشرح لي هالنظريه العلميه؟ هذا يقول لك مو شغل كان انا ما اعرف شيء. طيب تعال الى الانسان شوف ابداع الانسان، تعال الى الحيوان شوف الابداع اللي بيه، تعال الى النبات شوف الابداع اللي بيه. هذا الابداع كله الا يدل على ان الخالق مبدع وان هذا اللي خلقك عالم ومدقق ومفكر وحكيم وعنده اراده؟ طيب اذا كانت الطبيعه تملك الاشياء هاي كلها، هذه هي الله. تبلش تسميها طبيعه اصبح نزاع لفظي، هذه هي الله. ها اذا الانسان مركوز بفطر كان مسبب لسبب. ماكو انسان يتصور نفسه انه صار وحده، بس السبب يختلف. واحد يقول الطبيعه، واحد يقول الام والابو هم اللي خلقوني، اللي كونني كونني الام والابو. الام والابو هي الوسائط سايدين ان الام والابو ما يخلقون الروح، الام والابو يخلقون العضو. نبلي شوي زين. الام والابو وظيفتهم خلق العضو، سيدينا هذا المبحث سيمر علينا ان شاء الله واقول لك شلون خلق العضو. اذا هذا اللي يصور ان الام والابو هم اللي كونوه، لذلك تلقاه يشيل ضيمه كله يذب على امه وابوه، يقول لعنة الله على ذيك الساعه القشره اللي خلت الام والابو يطلعونها الى الوجود. ها؟ علي من جاي لها الوجود هذا اللي كله الم؟ جاي لها الوجود اللي كله مفارقات؟ جاي لها الوجود اللي كله جيه؟ نعم؟ شو النتيجه من عنده؟ يحمل على الابوين. لان تصور لذه الابوين هي التي اخرجته الى الوجود. لذه الابوين هي اللي طلعت به الى هالمستوى هذا، الى هالدنيا اللي كلها مفارقات وكلها آلام وكلها مشاكل. وانا اتخطر ابن الشبلي البغدادي في قصيدة الهمزية، لعله هو من ائمة هالمدرسة، هاي المدرسة التشاؤمية اللي تتشاؤم بالحياة وتتصور ان الحياة كلها ألم وكلها ما بيها لحظة خير. مو يقول ابن الشبلي البغدادي، يقول صحة المرء للسقام طريق. يقول انا لما اكون صحيح هاي الصحة قناة توصلني للمرض، لان الصحيح شي خاف يخاف ان يتمرض. اذا هالصحة مقدمة للمرض. يقول فكرته صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء. هاي كم يوم عيشة هاي الطريق، هاي درب راح يجي للموت، هذا درب ماشي بين الموت. هسه الدرب مرة شوية طويل ومرة قصير ومرة لحظات ما معروف. صحة المرء للسقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا، اقتل الداء للنفوس الدواء. يقول الغذاء هو اللي يموتنا
الغذاء هو اللي يموتنا وهو اللي يحيينا. بدون غذاء ما نقدر نعيش، نموت. وناكل الغذاء نعم، ونشرب باستعماله ونموت ايضا بسبب الاشراب باستعماله. اقتل الداعي للنفوس الدواء بالذي نغتدي نموت ونحيا. اقتل الداء للنفوس الدواء قبح الله لذته لأذى ما نالها الأمهات والآباء. اللحظة اللذة عند الأبوين أخرجتنا إلى الوجود. قبح الله لذة لأذى ما نالها الأمهات والآباء. نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. إنها تشاؤمية، هاي تشاؤمية تماما وغلطة. والأبوين مشاكين أصلا لا يملكان شيئا بالمرة، هم ما يعرفون انهم راح ينجون او ما ينجون. اذن نحيل هالفرض. واحد لا يقول خلقني الله عز وجل، شو تفسير تعبير الايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض

الخالق هو الله، من خلقهم أظن يقولون الله. شلون يقول الله عز وجل هذا لما يسأل منه خلقه يقول الله؟ شلون والحال الملحد أو المشرك يقول ما يقول صنع خلقني، هو جاي يبحث عن خالق لكن جاي يغلط بالتسمية. التفت لي شوية زين، هو بالواقع التفت للنظرة بالدقة، هذا اللي يقول خلقتنا الطبيعة يدور على خالق لكن ما يعرفه ما يصوره الله يسميه الطبيعة. ها واحد يصور الأبوين، هو جاي يبحث عن خالق، ليش يبحث عن خالق؟ لأن مركز في فطرته، مركوز بفطرته أن مسبب لسبب، أن ما صار وحده، إنما هو مسبب لسبب، السبب اللي كونه خارج عن إرادته، هذا السبب اللي كونه هو اللي خلقه. إذن كل إنسان مركوز في فطرته أنه أثر لمؤثر، بس يختلف في تسمية الأثر. بعضهم يسميه الأبوان، وبعضهم يسميه الطبيعة، وبعضهم يسميه الله عز وجل، وبعضهم يسميه الصنم قد يكون، بعضهم يسميه الشجرة إلى آخره. إذن الكل كائن منقاد إلى الله بغريزته بفطرته. ليش؟ لأن ركب في فطرته أنه لا بد له من خالق. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع التفت له، الرأي الرابع يقول بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى ولهو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يقول الملائكة والصحابة أسلموا طوعا وباقي الناس أسلموا بالسيف. التفت للتعبير، وخطر من ذهب إلى هذا الرأي القرطبي وغيره من المفسرين. شلون يعني؟ يروي الحديث يقول النبي قال لا يكون واحد يشتم واحد من أصحابي لأنهم أسلموا طوعا والناس أسلموا بالسيف. زين أنا بغض النظر عن الحديث ما أريد أناقشه، لكن أريد أناقش مدلولة. أقول منهم من الصحابة اللي أسلم طوعا؟ أفراد قلائل اللي أسلموا طوعا، وإلا الأغلب نعم أسلموا بالسيف. ولذلك أنا أتخطر في اليوم طلحة ابن أبي طلحة خازن الكعبة، زين، والعباس بن عبد المطلب عم الإمام علي عم النبي، قاعدين اثنينهم بفناء الكعبة يتفاخرون. هذا يقول له أنا خازن الكعبة، أنا بيدي مفتاح الكعبة، الكل يدار مال الكعبة. هذا يقول له لا أنا عندي سقاية الحاج، فضيلتي أني أشتري الحجاج. مر بهم الإمام علي قال له لما أنت شنو؟ قال لهم أنا ضربت خراطيمكما بالسيف حتى قلتما لا إله إلا الله. ليه؟ فعلا منهم ما أسلموا إلا على يد علي بن أبي طالب. طلحة بن أبي طلحة لوى يده وأخرج منه المفتاح مفتاح الكعبة وأسلم من بعد ما أرجع له المفتاح، وعم العباس هو الإمام علي جاب أسير وأسلم. ها؟ إذن ما أسلم باختياره، لا العباس أسلم. ولذلك نزل في الآية جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى آخر الآية. زين؟ إذن نجي الآن الصحابة اللي أسلموا من بعد واقعة الفتح، ولهذا الخليفة الثاني فرق بالعطاء. الخليفة الثاني لما كان يعطي العطاء من بيت المال قال أنا ما أعطي من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. هذول اللي أسلموا متأخرين، هذول قبل الإسلام قاتلوا النبي، أنا جاي أساويهم بالعطاء، ويا اللي قاتلوا مع النبي ما ممكن. إذن وين؟ شلون؟ أنا أستغرب يعني من واحد مثل القرطبي يجي يقول أن الصحابة كلهم أسلموا طوعا، وين؟ 90% من الصحابة أسلموا بالجبر بالسيف، منين جايب طوعا؟ منين جايب هذا الحديث؟ ها؟ الواقع غريب يعني، كلام عجيب. القصة مو هكذا أبدا. احنا نعرف أن جماعة من بعد واقعة الفتح أسلموا، وجماعة قبل هذا بواقعة بدر، وجماعة قبل هذا بالسرايا أسلموا، جماعة قبل هذا بالجبر جماعة، لكن غاية ما في الأمر أن دولة لما ذاقوا حلاوة الإسلام، يعني احنا لنجي إلى نقطة وهي النقطة شوية بها حساسية. شنو النقطة؟ هاي يروها المستشرقين دائما، مستشرقين يقولون الإسلام انتشر بالسيف. لا، هاي مغالطة، ما انتشر بالسيف. صحيح اكو جماعة اول ما أسلموا عن طريق فتوح، تمام، لكن بمجرد ان ذاقوا حلاوة الإسلام أحسوا أن النظام الأمثل والطريق الأكمل هو دين الله، فظلوا على الذوق وحلاوة الإيمان والذوق والإسلام، فزالت عنهم ذيك الصفة. أما أن

استغربت الآية فغير دين الله يبغون ثم انتقلت قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ليش طوعا وكرها؟ لأن قلت لك إذا كان الملائكة لأنه طبيعة نورانية ذولا بالطوع والبشر اجوا بالكره أو لا بناء على النظريات السابقة شرحنا شنو معنى طوع وكره. المقطع الأخير من الآية قالت وإليه يرجعون. شو تريد تقول الآية الكريمة؟ الآية مربوطة تماما بما قبلها. تقول الآية الكريمة أن ذولا حتى إلى من قادوا بالدنيا هم مصيرهم الانقياد إلى الله. وين يروح هو هذا؟ ها؟ هو هذا؟ وين يروح؟ اللي ما يريد ينقاد بالدنيا، اللي يريد بالحياة يتعثرك على السماء، ها؟ شو النتيجة؟ وين؟ وين أين؟ أين يذهب؟ النتيجة تلقى هالخد هذا اللي قد تصحر الكبرياء أو قد يشعر بالعظمة يلوي الموت ويجيب يلب على التراب شام أبا والشكل ورحم الله الشريف الرضي. يقول له في على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما ترعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول هذيك الوجوه اللي كنت أخاف عليها أن تحسدها النتيجة وضعتها على التراب وذبيت عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقلال. ويقول أبو الطيب المتنبي يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. هاي النتيجة. زين؟ إذا عرفنا هذا نرجع للآية. الآية يقول وإليه يرجعون أن هذا الإنسان اللي الآن في الحياة شوية يحاول أنه يبتعد عن الله عز وجل، تالي إنقاذه إلى شاء أم أبى، تالي إلى الموت محمولا على الأيدي، لا بد من رجوعه الى الله تبارك وتعالى. هنا الايه بها ايماء، التفت الايماء في الايه، ايماءتها شنو؟ ايماءتها انهم اليه يرجعون، يرجعون الى الله، يعني ان الموت مو هو غايتنا، مو نتيجتنا، يعني الموت معبر نمر عليه، مرحله نمر بها، يبقى نرجع الى الله ونلجم بدربنا اياه الموت. شلون نلجمنا بدربنا الحياه الى الموت؟ الآن الحياة مو طريق أخذناها إلى الموت، كذلك الموت طريق إلى الآخرة، إلى الوقوف بين يدي الله. هنا طريق، هنا قطعة من الطريق اسمها حياة، وهنا قطعة من الطريق اسمها موت، اسمها برزخ، نعود بها إلى الآخرة. إذن الموت أمر لا يعدمنا. ليش ما يعدمنا؟ ما يعدمنا عقلا ونقلا. أما نقلا الآية جاية تصرح تقول أنت رايحين إلى الله مو رايح إلى الموت، الموت هذا معبر تمر بي في طريقك إلى الله، وإلا الموت مو غايتك. خلق الناس للبقاء، هاي تنبه الظاهرة اللي سجلها أبو العلاء المعري النظرية، خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد، وجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السؤال. هاي أول شيء. وحدة ثانية، شلون أن الموت لا يعدمنا؟ الموت لا يعدمنا لأن الموت ينال الجسد ما ينال الروح، الروح ما يعتريها ثناء، والروح مو داخل الجسد. ترى النظرية العلمية عند علماء الإسلام أن الروح تتعلق بالبدن تعلق تدبير مو تعلق حلول. أوضح لك شلون يعني مو تعلق حلول. يعني تصور أنت الآن ملاحظ أكو جهاز بسيط صغير أنت ببيتك قبل ما تطلع تحرك يشغل السيارة بمكانها، ها موجود هذا العلم قرب عندنا، جهاز هاكو صغير الآن يتحكمون بكوكب فضائي بينهم وبين ملايين الأميال، هو قاعد بالأرض يتحكم به. تعلق تدبير الروح بالتقريب المعنى الى الذهن، ها الروح من هالنمط تعلقها بالجسم، تحرك الجسم ولا مو داخل الجسم، الروح مو فرد شيء
يعني مثل الدهن افرض في في في الاشياء، مثل السمن في الاشياء، او مثل الماء في الاشام. لا لا، تعلق الروح بالاشام تعلق تدبير، متعلق حلول. واذا كان تعلق تدبير مفارقتها للجسم شنو يعني؟ ينقطع التعلق هذا، التعلق ينقطع، والا هو الروح ما راح تموت، انما ترجع الى عالمها الاول الذي نزلت منه. مو يقول ابن سينا نزلت اليك من المحل الارفعي، ورقاء ذات تعزز وتمنعي عن الروح. يقول هي اللي هبطت ادت وظيفتها بالحياة فترة ورجعت الى عالمها الاول. والى هذا تشير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية. شنو راضية؟ ليش راضية؟ راضية تتخلص من شوائب الدنيا، لان اللي يلوثها هنا ياهو يلوث الجسم باقلاره بكادوراته، والا الروح نظيفة طاهرة، لكن الجسم يلوثها بما عنده من اقلار. فاذا ترجعت ترجع راضية تتخلص من اوهاقها، تتخلص من اثامها، تتخلص من اوضارها. زين، اذا الروح عندما تفارق الجسد ما ماتت، الجسد مات والروح ابدا لا تموت. هاي اثنين ثلاثة. انا قلت لك ان الابوين يكونان الاعضاء، الاسباب الطبيعية تكون الاعضاء، الروح ما تكونها الاسباب الطبيعية، يكونها الله رأسا. هي حتى الاعضاء لما يكونوها الابوين بامر الله عز وجل، لكن بامر الله بتوسط الاسباب الطبيعية. شلون يعني بتوسط الاسباب الطبيعية؟ يعني الله يخلق الزرع، لكن شلون يخلقه؟ بتوسط الماء والهواء والتراب. زين، يخلق الجنين، بس شلون يخلقها؟ بتوسط الابوين. لكن الروح ما يخلقها بتوسط، شلون يخلقها؟ رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. رأسا بلا توسط ما في شيء، كن فيكون. واذا كانت الروح ما مخلوقة لوسائل طبيعية، المو مخلوقة بوسائل طبيعية، ما تروح، ما تموت، ما تتحلل بالارض، الروح ابدا خالدة. هو الذي ارسلها يرجعها، مثل ما قالها كن فيكون. اذا اراد ان يميتها امرها بالخروج فخرجت، كل شيء اماتها. فاذا الروح لا يعتريها فناء، الروح خالدة لا يمكن ان تموت. اللي يرجع الى الله هو الروح، اما الجسد يرجع الى عالم من التراب، يبقى في عالمه من التراب، يبقى في ما الى ما يرجع الى ما خرج منه. فالآية يقول واذا الروح ليست بميتة. ولهذا تشوف احنا نرتب عليها اثار الحي. شو تقول له انت للحسين بالزيارة لما تقف عليه؟ تقول له اشهد انك تسمع كلامي بعد وتقدر على رد جوابي. شلون يعني لو كان الانسان عندما يموت خلاص تموت روحه، شلون يسمع الكلام بعد؟ شلون يقدر على رد الجواب؟ فلاسفة المسلمين بصورة عامة يقولون ببقاء النفس الناطقة، مو بس فلاسفة المسلمين، اليونان ايضا، الرومان، يعني نظرية عامة ان الروح النفس الناطقة اللي هي الإنسانية الإنسان بها، هذه ما تموت، هذه خالدة لا يعتريها فناء. فتقول للحسين أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وعلى هذا تفسر مجموعة من الروايات، النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه اقعدوا على قبور موتاكم اقرأوا لهم شيء من القرآن، لأن الميت يفرح بالهدية كما يفرح بها الحي. الفرح ظاهرة من ظواهر الأحياء، شلون يفرح بها إذا كانت مو روحة خالدة؟ ظاهرة من ظواهر الحياة. إذا أنا عندما أقف على قبر الحسين سلام الله عليه أو على قبور الشهداء لتمجيدهم أو لتكريمهم، يسمع كلامي ويقدر على رد جوابي، يقوى. لكن الله عز وجل حال بينه وبين الجواب، هي بس هي انا عندما اقف عليه لغرض ان اسلم عليه؟ لا والله، لغرض استفادة العظة والعبرة، ايضا لغرض تمجيد الدم الطاهر، دم الشهادة،
الذي ذهب في سبيل الله وهو دم يكرمه الله ويبقى لعنة خالدة على الأشرار. هذا الدم الكريم اللي أهرق في سبيل الله هو الذي يصنع الحياة. ولذلك هيهات أن يموت الشهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا كل عطاء أعطاه الله عز وجل للشهيد اللي أقدم بمحض اختياره على سفك دمه. ومن هنا وقف الحسين يحمل ذلك الدم الطاهر، كان كلما ينسكب من عنده شيء من الدم يحمله ويقذفه إلى السماء. يريد من الله، يريد العتبة، يريد الرضا من الله، يرمق السماء بطرفه كأنه يقول له أن هذا في رضاك قليل، أن هذا لك، المهم أن ترضى. حتى بل ترطف من ذلك الدم الطاهر بعد، وبل ترطف أيضا من دموع لعائلة الحسين. ولهذا أشار الشريف الرضي في قصيدته المقصورة:

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

الحكايات في حقيقتها الأتم درس وجودي بصراحة، وتضاف إلى تجاربك الأخرى، وتتحكم القصص والحكايات وتجارب الآخرين عندما تروى تتحكم حتى في وعي الآخرين. حكاية اليوم ذات وصاحبة مقاصد مهمة وموجودة في مجتمعنا. أكاد أجزم أنه بطل حكاية اليوم هو الشيخ ثار، وهو رجل خريج شريعة وماجستير أيضا ومدرس في إحدى المدارس، رجل بعمر 45-46 له ثقله الاجتماعي في المنطقة وفي الجامع وأيضا في الدرس المدرسي، شخصية مهمة ومحترمة ولبق ويمتلك قدرة إقناع هائلة، وفيه من الإنسانية ما فيه حسب شهادة الجميع. الشيخ ثار عند كتاب، هو طبعا مأذون لعقد القرانات، وعند كتاب ألفه بعد تجربته مع عقد القران والمشاكل الاجتماعية، واسم هذا الكتاب عقد القران ما فيه وما عليه، عنوان جميل، عقد القران ما فيه وما عليه. في هذا الكتاب إحالات، وفي هذا الكتاب قصة اليوم اللي راح أرويها لكم.

حقيقة يعني إحنا من الناس أو أغلب الناس لو ينظرون إلى أخطائهم كما ينظرون إلى مخلفات أنوفهم في المناديل. إذا شفتوا هذه الخصلة في طبيعة الإنسان عندما يتمخط في كنيلكس أو منديل ينظر لمخلفاته ثم يطوي، وكذلك عندما يبصق في شارع ينظر إلى بصقته وإن كان هذا الفعل غير جيد. لو ننظر كما ننظر لمخلفاتنا إذن لأخطائنا بهذه الطريقة لما امتد الخطأ. قصة اليوم فيها خطأ امتد. شيخ سائر في حكايته اللي كاتبها في كتاب عقد القرآن ما فيه وما عليه، قصة ذهب الرجل أو اجت دعوة لعقد قران شاب. هذا الرجل اللي هو الشيخ سائر عنده علاقة جيدة مع والد العروسة، لبى الدعوة وقال لهم بيش الساعة وحددوا الموعد. الرجل راح إلى حيث مكان أهل البنت، ومن الواجب أو أن يكون في بيتهم، ونعرف إحنا عقد القران يحضرون بطرف أطراف من عائلة البنت وأطراف من عائلة الولد. راح الرجل أخذ كل كما يصف كتابه، أخذ كل السجل الخاص وبعقد القران والتسجيل والورقة والختوم وهذه الأمور والمتطلبات، وراح إلى بيت العروسة.

نعم، راح إلى بيت العروسة، شاف الناس اللي حاضرين من طرفي العائلة، البنية الرجال والحاضرين بما فيهم العريس، شخص منهم دامه، وبعد ذلك سأل من هو العريس، أشاروا هذاك الولد الشاب، ولد شاب سمح المحيا، لطيف هادئ، لكن ما لم يرى الرجل يقول أنه ما شاف في حياته عريس بهذا الوجوم، هذا الحزن، الناس تضحك حوالي وهذا اللي يهمس في إذنه، هو يحرك رأسه بإنزعاج، يعني أي كلمة مواسية أو أي كلمة أخرى يمكن أن فيها لطافة عاطفية ممكن أن يبكي. استغرب لهذا الموضوع، معكو يجي شعب يعني؟ ثاني شيء، شنو اللي يستدعي الحزن؟ هل هو مجبر؟ عادة يمكن أن يرى هذا الأمر الإجباري على وجه البنت، ولكن لا يمكن بحال أن يكون الشاب اللي هو العريس يكون منزعج وعلى وشك البكاء والحزن ولا يتعاطى الحديث مع الآخرين، يحاول أن اللي يسولف يمه يحاول أن يدنو منه قليلا ومن ثم يرجع بوجوم أكثر. فشيخ ثالث يعني استغرب لهذه الظاهرة، أكيد وراء هذا الشاب حكاية، وهو الشيخ ثائر هو كان يؤلف كل ما صادف قصة غريبة في المجتمع أثناء عقد القران ما بعد عقد القران، كل قصص تتعلق في هذا الموضوع كان يبحث عنها ويعني يريد أن يمسك بخيوطها بشكل أو بآخر وينقل الحقيقة بعد الاستئذان من صاحبه. لذلك هذا الفضول المعرفي وأيضا الإنساني هو اللي دفع بالشيخ ثائر أن يطلب من الشاب العريس اللي هو اسمه عقيل أن يتفضل بالجلوس إلى جنبه.

نعم بدأ الحديث. الولد عقيل لبى الطلب، قام من مكانه وجلس إلى جنب الشيخ، بدأ يلاطف الاسم. يلا أنا عقيل عمري 27 سنة. بدأ الحوار، عرف أنه هو خريج معهد نفط ومتعين في وزارة النفط، موظف شاب وعنده سيارة ومرتب حاله. عرف الوضع الاجتماعي للشاب، ما قدر يسأله في فضاء الفرح لما أنت حزين، ما قدر، لكن بدأ يتقصى شيئا فشيء. العلاقة اللي بينك وبين اللي خاطبها علاقة بدأت بحب أو علاقة عادية؟ كلا لا، يعني الحمد لله أكو تلاطف. إذن إحنا الرسالة الأولى وصلت، الولد ما عنده غضاضة من موضوع الزواج ولا مجبر. أنت لميت نفسك يا ابني وتزوجت؟ قال لا أي والله، واشتركت بالسلفة وسحبت سلفة كذا 10 ملايين من البنك يستقطعون مني كذا، والحمد لله إيش قد المهر المتفق عليه؟ قال له والله طبعا هو ما يريد، الشيخ ثائر يريد أن يعرف هذه الحيثيات اللي من الممكن أن يعرفها أو اللي هو عارفها. فعادة الرجال العقد القران من يتصلون بهم أهل البنت أهل الولد يعرفون بالاتفاق المسبق بين العائلتين، إيش قد المقدم إيش قد المؤخر كذا، حتى يحكي بيها أنتم كذا، وكل احنا حاضرين هذه المجالس اللي يا ربي ان تكون مجالس دائمه، لانه الشراكه الزوجيه بناء مجتمع كامل بصراحه، سعادات وتفوق اجتماعي ورضا. فتحس انه انت في محفل في هكذا مكان، تحس بان لم تتزوج فتتمنى ان تكون في هذا الموضع، وان تزوجت تتمنى لهذا الرجل او هذا الشخص القريب منك الخير والعافيه وصلاح الحال. كانت أسئلة الشيخ مبنية على أساس معرفة الكامن وراء هذا الحزب، شو المشكلة؟ فشاف أكو لطافة في حياة الولد، والولد الشاب خريج ومتعين واختار البنت برضا، ووالده متقاعد وعلى قيد الحياة وبصحة جيدة، وعنده أخوان اثنين يعني قائمين بالصلوات، هذا اللي يعدل اللي ربطته، هذا اللي ينكث على كتفه، هذا اللي، والأب مبتسم، شو المشكلة؟ ما يقدر يقول لأبني أنت ليش حزين؟ شو مشكلتك؟ ربما هو وجهه بهذا الشكل. هذه تساؤلات واقعية وممكن أن يطرحها أي إنسان عاقل لنفسه وهو يريد استنتاج حالتك. أن تكون غريبة واحد حزين في ليلة في عقد غير عارف، هذا أمر غريب.

لا غريب غير الشيطان كما يقولون. إذا عقد القران المؤخر جد والكذا جد وعلى بركة الله. ودائما الشيخ عندما يريد يقوم بعقد قران يعمل على الحديث عن الشراكة وأهميتها والعلاقة الاجتماعية والزوجية، ويستشهد بآية قرآنية أو حديث أو موقف أو قصيدة أو لها معنى ودلالة. فالرجل أطال في هذا الموضوع ويقول: تحدثت بما وكأني قد نسيت أنه أنا صاحب، أنا رجل شيخ جاي أريد أعقد قران، نسيت نفسي وكأني أنا أتلو أو أتحدث في خطبة الجمعة. أطلت وكأني أريد أن أرسل بظلال خطابي وكلامي إلى الآخرين إنه يجب العلاقة أن تكون سعيدة، والعلاقة الزوجية هي مو ملاذ سريري إنما هو فاكهة حياة وكذا من الأمور، واستجد من عند فلان وفلان ومن البيت وتجربة الحياة. والناس تنتظر، أكون لطافة بالكلام، أكون أشخاص رجال الدين عندهم كاريزما وعندهم إيقاع صوتي جميل، ولما لا يعني أن يكون رجل الدين مو عنده بس إسقاط فرض عقد قران ويروح يكون الفيسات وانتهت، إنما عقد القران فعلا يحتاج إلى تنوير ومن ثم عقد القران. ما حدث هو كما قال إنه أنا تكلمت في كثير أمور، والشاب والبنت وأن الأهل راح إلى موضوعها، هو استنتاجي يقول لك احتمال أبوه خلاف ويعم خلاف كذا، مفقود عتم شخص يتمنى وجوده، فظل يتحدث عن هذه المواضيع وكأنه يطرق على أبواب لا يعرف من يفتح له. يعني شخص أرسل بي رسالة عقد القران لكن كان في باله أن يأخذ برقم الشاب عقيل، فطلب من عندك قال يا ابني إذا ما صار زحمة أعطيني رقمك. قال ليه الشيخ؟ قال لا أعطيني رقمك لأمر في نفسي. قال له كذا وكذا، وقال له أيضا إجرائي راح أكتب لك ورقة تأخذها وأختم لك. وطولها عليه يريد مبررات للكلام المنفرد مع الشاب عقيل.

نعم، الشيخ بقى في باله هذا الموضوع. مرر 3 أيام واتصل بالشاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشاب أيضا مسيف اسم الحافظ اسم الشيخ، فأول ما اتصل رحب بي لشيخنا، يا أهل ومرحبا، أهل وسهلا بك. قال له اليوم أقدر أشوفك؟ قال له خير شيخنا. قال له تعالي، إجرائية، أمور إجرائية، وأكو موضوع يعني يهمني معرفته إنسانيا. رجل كما يقول، يقول يعني أنا عندي هذا الحس الإنساني تجاه الآخرين، ويا ليت هكذا أشخاص في حياتنا عندهم اهتمام بالواقع الاجتماعي والإنساني للآخر. يعني أكو تلاحظ أنتم في الوظيفة، نلاحظ أكو موظف هو مو فضولي، إنما ما أجمل من صديق وزميل حينما يشوفك أنت اليوم مزاجك متغير فيقول لك، يريد يساعد، ربما وصل إلى خواتيم الفهم أنه ماذا يعني وماذا بعد، والدنيا ما تسوى وكل إحنا راح نموت وماكو هم يبقى وماكو مشكلة ما تنحل وهذه الأمور. فيشوف هذا يصير موظف وزميل لطيف، سيلك شنو بك اليوم، ما تحكي، محتاج فلوس، أكو موقف يمكن أنا أساعد به. هو بحد ذاته هذه المبادرة هي مبادرة إنسانية. هذول الناس المبادرين بهذه اللطافة هذول من الندرة، فتشوفهم دائما بعد أن يكبرون تشوفهم أصحاب خيرين، ينقلوهم كما يقولون في مواطن الخير وحل النزاعات وغيرها، لأنه هو عنده طاقة إنسانية تجاه الآخر، يحس أن وجوده مبني على إرضاء الغير. وأيضا هذا النموذج موجود في حياتنا، أكو أشخاص يقول لك أنا إذا عندي معاملة ما أركض بها، أي شيء يخصني ما أركض به، لكن من يطلب من عندي شخص لا أركض وبمتعة. هذه نفحة من الروحانية والإنسانية عجيبة، هذه ثمرة أخلاقية تربوية ومن الندرة أن يلقاها في أشخاص. هذا الأمر هو ما يتحلى به الشيخ ثابت. فقال له عقيل وين تحب؟ قال له شوف أنا بلطافته كما كتب، قال له شوف أنا صار لي تقريبا أشهر ما ماكل كباب، شنو رأيك اليوم تجيني ورا صلاة المغرب نخلص في الجامع الفلاني، قريب هو أيضا منهم من بيتهم. قال له وبعدين نروح نتعشى السوق. طبعا صلاح استغرب، قال له شيخنا أنت يعني تعزم أي واحد تعقد لقران؟ قال له لا يا ابني تعال وكل الأمور تنحل إن شاء الله. بساعة هكذا ساعة اتفقوا على الموعد والمكان.

نعم بنفس التوقيت الزمان والمكان راح عقيل إلى الشيخ، ومن ثم ركبوا سيارة عقيل وراحوا إلى مطعم، أكلوا سولفوا شربوا شاي. الولد عقيل في داخل فضول، ليش يعني أنا من دون كل العقد لهم قران طلبني ويحشوا وياي؟ أكو شيء، شوف الوساوس، أكو شيء يخص البنت أو أهلها، الرجل ضمير الديني ما يسمح له يريد يقول لي هذا. كل هذا العنوان الأساس في باله، إنه لا أكيد أكو شيء بعائلة البنت أو في البنت تحديدا يريد الرجل يبرئ ضميره، يبرئ ضميره من مسألة وراح يقول لي ولي الخيار. هذا الأمر الأكثر يعني تأكيدا في حسابات. قال له شوف أنت في وجهك تساؤلات، وأنا أيضا أقرأ في وجهك تساؤلات أخرى هي اللي دفعتني اليوم أن ألتقي بك. أنا ما شفت في حياتي شخص واجم ومنزعج إلى حتى نبرة صوتك وإحنا نتحدث قبل أن أعقد القران كانت بيها كمية هائلة من الحزن، ومعدك عندك لسانك ثقيل كأكو هم. البنت أنت مجبر عليها أم لا؟ قال لا والله بنت أنا اللي شفتها وأنا اللي أعجبت بيها وتقدمت. أكو شيء يعني في حياتك أنت وجهك حزين؟ قال لا والله أنا أنت رجل صالح وعندك فراسة وفعلا أنا حزين جدا. قال لا حزين من شنو؟ عندك مشاكل صحية؟ قال لا ما عندي مشاكل الحمد لله. البنية اكتشفت بعد بعد حين من خطبتها انه مصابة بمرض، شو انت ما جاي تحكي يعني جاي تنقط له الحكي؟ قال لا انا خايف انا حزين لانه عندي امنية لم تتحقق، انا عقدت القران وبعد 3 أشهر راح اتزوج، انا حزين وهذا كان عندي حلم من كنت صغير يعني انه اكبر بعدين صرت شاب انه انا اكبر وأخطب وأمي موجودة وبعرسي ترقص، وهذه الأمنية يعني كانت تراب حتى تجيني في الأحلام. ليش الوالدة عند رب كريم؟ قال لا والله يا موجودة الحمد لله وشكر ربي يطول عمرها. قال يا ابني شو المشكلة إذن؟ إذا الوالدة موجودة وأبوك بخير وسلام وبيتكم ملك وإنت موظف والبنية حبيتها وخطبتها وتقدمت لها وصارت لك، شنو المشكلة اللي تأرقك وخلت هذا الحزن ظاهر على وجهك؟ السؤال شنو اللي يخليك متكدر إلى هذا الحد؟ وهو أنه أمك موجودة على قيد الحياة والأمور الحمد لله وأنت أفضل من كثيرين. قال له القصة كما هي، أنه والدتي عايشة بس ما نشوفه لأنه أنا البكر عمري قرابة 7 سنوات وعندي أخ وأخت، انفصل والدي عن والدتي لأنه شديد جدا يضرب وبسرعة يريد الأشياء كما تحلو له، أنه اللي يريد شيء أن يفكر الآخر به حتى يسوي فيها يعني شخصية إعجازية. نعم فأكثر من ضربها وإهانتها يعني الزعل المستمر والضرر الجسدي، يعني وصل إلى مرحلة أنه انكسرت إيدها مرة وراحت إلى أهلها وقعدوا ناس وحلوها. والكارثة أنه يضرب وعصبي وشديد لكن يحبها بجنون، يعني تزعل يظل يبكي عليها. يا بي ليش تضربها؟ مو هم اللي يسألون هذا السؤال، أهلها الناس اللي تتدخل لحل المشكلة. لأدنى أكو كائنات في الحياة صعبة جداً، لا هم مرتاحين ولا مخلين الآخرين مرتاحين اللي يعيشون في كنفهم. فتشوف هذا النتاج بعدين يطلع أثر النفسي يطلع على الأبناء، والأبناء راح يتعاملون ويا أبنائهم بأثر نفسي آخر، وتشوف الدنيا راح تتخربط. هذا فضلا عن الجينات وفضلا عن يمكن أن يحمل الآخر خراب. فالولد متعلق بأمه تعلق كبير ويشوفها تنضرب وتنهان ويريد لها الخير ويتمنى. هذا الكلام جاي يحكي عقيل إلى شيخ، كان يتمنى ويشوف من يطلع للشارع يشوف 2 يمشون وياهم أطفالهم الأب والأم يبكي ينقهر.
وزاد هذا الألم أكثر من انفصلة الزوجة يعني الأم عن الأب، وهذا الانفصال اللي خلاهم في صدمة، اللي هو وأخوه وأخته باقين عند أبوهم وانفصلة الأم، ولما بعد سنة من انفصالها تزوجت، من حقها أن تتزوج، لأنه كل مبادرات اللي قام بها لإرجاعها بيها تعنت وبيها تحقير وبيها اشتراطات، وهو الشخص اللي الفاعل. من اللي خلى هذا الطلاق يتحقق؟ وهو أنه في يوم من الأيام قام بضربها بضرب مبرح بشكل جنوني، فالمرأة تعرضت إلى مشاكل في عمود الفقري وغير الكسور السابق، هو شخص لا يطاق. فألها أهلها قالوا لها لا خلنا نرفع عليه دعوة، ما أريد نسوي مشاكل. رفعوا عليه دعوة بأنه بالضرر وإيذائها وكذا، وخلوا محامي وذبوه بالسجن وخلوا شهرين بالسجن. لكن المرأة تقول لك هذولي أولادي منو إلهم، فتنازلت. من تنازل زاد الحنق وزاد المشاكل قضايا، ومن ثم انتهت بطلاق دفع ضريبته العاطفية والنفسية والاجتماعية لأبنائها.

انفصلوا، تزوجت بعد سنة المرأة هذه يحبها وتزوجت راحلها. من عرف انه بالبداية اكو شخص خاطب ما قال لها يعني ماكو هذا الزواج سم ورجعي لي وكذا. جربت اكثر من مرة وعرفت انه هذا طبعه وما راح يتغير، مثل ما يقول مثلا انه طبعه ما غير طبعه، يتطبع لكن الطبع راح يسبق ما يتغير. الانسان بطبيعته الا ما ندر ان يتعرض الى هزات نفسيه وصدمات يمكن ان يتغير، لكن اكو اشخاص هم على فراش الموت ومعتدين بانفسهم ومعتدين ب آرائهم ومواقفهم، وهم يدركون تماما أنه كل سلوكياتهم خطأ. أو هذا الوهم اللي يعيشه بعض الناس أنه هو يعتقد أنه هذه الثقة الواهمة بأنه كلامه هو الصحيح، تفكيره هو الصحيح، اختياراته هي الصحيحة. فهذا الوهم هذا يعني يخرب دائرة الإنسان الاجتماعي. ما كرأي لي أم، ما كرأي لي زوجة، ما كرأي لي أخ، ما كرأي لابن، هو يعتقد أنه صاحب العقل العام. عاشوا قال لها إذن ما ترجعي لي تزوجي، بس يعني ما راح أشوفين أولادك. خضعت للأمر الواقع، الحياة يجب أن تعاش. تزوج الأب، وكما وصف عقيل هذه الزوجة التي هي يصفها بأنها النعمة، حنونة وطيبة، وصار عندنا إخوان و خوات منها. المرأة اللي كانت، شوف أكو ناس يا الله إيش قد طيبين، يقول هذه صارت أم وتعرف، شوف ذولي مانعهم أبوهم من يشوفون أمهم، فش تسوي؟ تروح تقول الزوج أنا راح أشتري لفلان ملابس وفلان وراح أخذهم وياك. وين توديهم؟ تشتريهم ملابس، هذه الحجج، فتروح توديهم لأمهم، شوفون أمهم قاعدون 3 ساعات 4 أساسية في التسوق، يجون خطية مرتاحين شايفين أمهم وعندهم طمأنينة أنه هذه زوجة الأب الحنون الطيبة الإنسانة، من الممكن أن توصهم بين حين وآخر بأعياد بمناسبات. ومرات تقول لها رايح البيت أهلي، راح يعني أتغدى عندهم وكذا، ويوصلني أخوي، هي تأخذ العائلة كلها وياها وتروح وين، تخليهم يم أمهم، وبعدين أخوها يوصلها بالسيارة، يأخذون الأبناء بما فيهم عقيل يأخذون يرجعونهم إلى بيت أبوهم، والأب ما يدري. واستمر هذا الفعل الإنسان الخلوق لسنوات، ما يدري الأب، يعتقد بأنه أكو قطيعة، وأبناء يشوفهم ما يقولوا له مثل قبل ودينا نشوف أمنا وكذا. أكو استرخاء، أكو أريحية، البنت والولدين وما أنجبت زوجته. لكن أنا أتعجب إلى إنسان كيف يستمتع بهذه القطيعة، أن يصنع قطيعة بين أم وأبنائها، المصيبة هذا إجرام. هذه زوجة الأب ما كانت عبء، إنما كانت خفة روح وتسهيل أمر، واستمرت الحياة بهذا الشكل. الكبر عقيل، فيقول لي شيخ يقول أنا كبرت وتخرجت، أخوي اتخرج، وهذا الثاني مو أخوي اللي قاعد يمي، هذا ابن عمي بس من مثابة أخوي وكذا، وذاك أخوي، يعني ظل يسولف على تفاصيل. فقال له أمنيتي اللي راح تطرد هذا الحزن من وجهي أن تحضر أمه. تخيل في عقد القران الذي أنت حضرته وعقدتني به، توسلت توسل أنه تحضر أمي. فتخيل أنه أنا هذا وجهي الواجب الحزين، ترى أنا قبل ساعتين ضاربيني راجدي، قلت له خلي تجي ويا والدي، وأخذ نقالات يعني كل النقالات

حتى لا تبث. وكظ النساء اللي في الدائرة الاجتماعية العمات والكذا ما ريدوا حدا تصور وتدز لفلانة تصوير عقد القران وتريد تشوف ابنها في يعني تخيلوا. فراح يحكوا يا قل لي ليش يا والدي جاي يسوي بهذا الشكل؟ خلت تجي أمي شو راح تسوي يعني؟ يعني إرهابية وراح تفجرنا لو راح تأخذنا بهذا العمر الكبير اللي أنت حرمتنا من عنده. وصار جدل فضارب راجدي وباصق عليه. تخيل واحد لابس بدلة وفرحان بيوم خطوبته طبعا لأنه ضاربين راجدي قبل كم ساعة. قال له فراح يجيني العرس والعرس هم ممنوع أمي أشوفه. وشفتها طبعا أزورها بين حين وآخر لو شايف شلون من عرفتنا أنا تبكي وتهلهل وكذا في بيته وزوجها رجل وقور ومحترم. فالشيخ دار قال له ما أنت سويت وساطات بين من واحد من عمل؟ قال له ما يفيدوا يا تجنبوه يعني هم تجنبوه. قالوا ما هذا الرجل يعني ما يفيدوا يا وهذه المرأة بس تحكي بكل خطية خد تجي تنضرب وتهان ومرأة بتحلال تريد تعيش. وجزاها الله خير ما قصرت تقول يعني هي أمنا بصراحة يعني حنونة وحبابة وتعرضت لإهانة بسببنا. يعني شوف بالعكس المفروض هيك رجل لقيه زوجه واحترمه وتحب جهاله المفروض أسعد شغلة تصور بالدنيا. وبالتالي قل جهاله روح البنية يراقبها لا تروح لأمها ولا كذا. وكأن الأم طلقت لخطأ يتعلق بالشرف. قال لي يا ابني كل يساعدك والأم ولا الأم صدق الأم هي اللي تجمع والأم هي اللي تفرق. الأم لولب مهم في حياتنا النفسية والاجتماعية. فقال لي يا ابني بلا ترك لي لعلي أجد عند والدك مدخل

نعم قل على اطمئن بيناتنا تواصل انا راح اسعى والله سبحانه وتعالى انا عندي طريق بيني وبين الله الله اقول له يا الهي انا اريد انا جايك في طريق الخير ليس لنفسي انما لغير وانت رب العالمين قل له انا عندما اقول هذه الكلمات وكلمات اخرى وفي النية الله سبحانه وتعالى ما يردني فانا على يقين لثقتي بالله سبحانه وتعالى لثقتي الكبيرة به انه انا راح اصلي واصلي ركعتين واطلب من الله ان يجد لي مدخل بيني وبين والدك قال له جزاك الله خير وقال له ابتسم يا ابني ابتسم ان شاء الله الامور الحمد لله انه امك على قيد الحياة وتقدر تشوفه او موضوعة العرس قال له والله في نفسي ان تحضر وشوف رقصته قال ان شاء الله خير مع السلامة شكرا على العشاء وكذا وراح وبينهم تواصل على الويتساب كان يصلي شيخ ثالث يقول أنا مشيت لي يعني شلون أدخل لكن طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يجد لي مدخل بيني وبين هذا الرجل تركت الأمر عند الله فيقول قضى شهر يعني هو الولد بعد 3 أشهر قال لي زوي يعني شهر بعد شهرين ويتزوج يقول والله يومي ما أصلي قال يا ربي عجل أمر الفرج حتى يفرح هذا الولد بأمه وتعود المياه إلى مجاريها يقول أنا خلص الصلاة في الجامع وطلعت جاي أطلع وفلقوني تقريبا بال7-8 أشخاص استوقفوني بما فيهم منو أبو عقيل شلونك شيخنا شلون صحتك تذكرتني قال لا والله ذكرني نسيت قال لا أنا أبو عقيل اللي أقل قال لا الله جابك في سر طبعا أمرني قال والله عندنا مشكلة واحد من أولادنا

تكلم مع هذه العائلة اللي ابنها تضررت عينه حتى يتنازل وتقدمون الدية. أكثر من هذا قال لي والله لأنهم ملينا جينا وشيوخهم وشيوخهم هم حجت ويا عائلتهم ما يفيد. فبالتقصي أكو شخص قال لنا ترى إلى منزلة كبيرة عندهم حجايتها ما تنزل الأرض. قال والله أنا سمعت بها بصراحة وما نويت أن أتدخل إلا أن يطلبوا مني هذا الأمر أهل بالسجن. يا سهلة هذه العائلة يعني أنا من أرحامي وإن شاء الله أسعى في هذا الأمر. راح الرجل لهم قعد وياهم بلغته بخطابه بقدرته على الإقناع بتسخيف الحياة وظهور الأقدار بهذا الشكل علينا أن نتعامل بكذا وكذا. لا قدر أن يسحرهم وصل إلى نتيجة التنازل وعدم وأخذ الدية. خبرنا قال لها انحلت إن شاء الله وخلي يحضرون عشيرته وهذه العشيرة ونقعد وأنا موجود إذا رجع واحد بكلامه وأنا خذيت كلمة حق من العائلة. تمت العشيرتين انحلت دية يخلون عين خربة عين الولد يعني الرؤية فقدتها لكن عين مستعارة والطو مبلغ جيد حتى وذاك حق عام بقى الحق العام ويطلع الأمور بنسبة زين. هنا اللي يقول الشيخ ثاري يعني يقول في كتابه عقد قران ما فيه عقد القران ما فيه وما عليه يقول في هذه القصة يقول عرفت أن رحمة الله قد بأن الله بدأ الاستجابة حلت المشكلة. جاي أنتظر الوقت اللي أحكي لي مع أبو عقيل. فأبو عقيل إجا قال له شيخنا ما أعرف شو نجازي والله حليت مشكلة كبيرة والله يعطيك الصحة والعافية ويخليك حاضر في هكذا مواقف وإنت لو تريد عيوني أعطيك إياه ولو كذا. قال له لا أنا عندي مطلب كلش بسيط أريد هذا الوليد ابنك عقيل عرسه ليمتى. قال له والله بعد شهرين إن شاء الله. قال له أريد أمه حاضرة في هذا العرس. شو نعرفت بهذه المشكلة؟ قال له والله من شفت ابنك بالعقد القران وجهه يريد واجم وانت ضارب راجدي هذا الرجل يعرف انه عقيل. قال لك هذه الامور؟ قال لا لا انا اللي رحت العقيل خذت رقمه وخابرته وتعشينا سوا وعرفت قصته. قال له والله شيخنا ما يصير خاطرك الا طيب امه واخواته من امه واخوانه من امه يحضرون الى هذا العرس واعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اللي يوصل الإنسان مرات إلى هذا الحقد المستمر والدفي. قال لي يعني هذا الكلام أخابر ابنك؟ قال لا علي متخبر هاي قدامك أنا راح أخابر وافتح اسمك فتح السلام عليكم ذاك ودود ها بابا. قال لي يا وليدي اطي خبر لأمك وإخوانك من أمك خواتك من أمك حضرا للعرس مالك خلي يتهيئن وإن كان بعد شهرين بس حلوة. لا ذاك الولد قال لي الله يخليك والدي تحشي صديقته. قال لي إيه يا ابني أحشي صديقته. قال لي تلتقيت بشيخ ثار؟ قال لي هذا اليمي سلم عليه. قال طيني خلنا شوية شلونك شيخنا وكذا. قال لها يا الله لقينا مدخل وما لقينا الله سبحانه وتعالى من أوجد المدخل ولكن الله يعني ليش نبحث ليش ما نجعل أخلاقنا مثالية؟ أنا هذا كلام مو كلام الشيخ. ليش ما نجعل حياتنا مثالية بأخلاقيات ضرورية ممرات أخلاقيات منحرفة؟ يعني أنت عندك أخلاق تقدم وتعتذر فتكون شخصيتك هزيلة لكن أكو أخلاقيات ثابتة. هاي أم من البداية تزوجت إليك طريقك وحياتك وكأنه اللي عشته حلم. الزواج يمكن أن يكون حلم لكن الأبناء واقع وبالتالي معقولة أنه هذا الحلم لأنه بدأ وانتهى. أي شيء يبدأ وينتهي ولا تواصل له هو حلم. ليش هو سفرنا أنا هذا السفر أسميه أحلام يقظة لأنه أنت تروح تذب فلوس وتسافر وتشوف وترتاح بعدين ترجع إلى واقعك وحياتك. بل ربما أكو تقصير مالي راح يصير لأن أنت أنفقت فصار حلم. لكن العمل واقع، الأبناء واقع، وكثير من الأرحام واقع. فعندما نتعرض أو يكون هذا الزواج لانتهى بعدم التوافق ويخلف أبناء
لكن الحياة باسترسالها، المرأة تزوجت وانت تزوجت وانجبت، إن حياتين مختلفة.

لكن يجمعكم الأبناء اللي كبروا بعيدين عن أمهم، أن يصل الحقد والكراهية إلى أن تمنع الأم حتى أن تحضر عرس ابنها أو عقد قرانها. وهي هذه سعادات الأم، سعادات الأمومة هاي من ضمنها بل أهمها. فالحمد لله حضرت الزوجة وبناتها والتم الشمل ببركة الله ومن سعى.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي.

مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعادل ده مهما يقابلنا.

0: حبايب حبايب الحب فينا دايم دايم يا حبيبي بكرة يا حبيبي.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعبالي.
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
1: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

بعدني ويا الطراد بأول المركاض، ولسه مقذلات أهل الهوي مرحن، وبعدني ويا الشعر والطرب حال بحال، واهتز لو تار العود يهتزن، وبعدني ويا الخواصر والنهود أصحاب، وارشفهن مراشف لحد ما يروّن. أنا ابن البارحة وهاي السنين منين، لا عمر السنين ولا علي مرّن، ولو حزب النفس من شفت وطر صباي قوطر، وليدلن يا حسن ركّن، ولو حزب النفس من شفت وطر صباي قوطر، وليدلن يا سعد ركّن، بلاكت حالة اليعسوب كل ما شاخ، من رفت جناح الحالني لكحن، أنا عود العرندس من تعظني النار، لبطرف الفلات من الجرب يصحن.

حوالي شلون جناس لطيفي اليوم خميس يشعل لها عمار. دخلنا للأجواء، أجواء البنفسج، ميت هلا بيكم. أكيد راح نقضي وياكم ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. اليوم حضر لكم ملف جميل ودسم ومحطات متنوعة تنسجم ويا خصوصية يوم الخميس، ليلة الخميس. والأجواء هنا في مول تايم سكوير ما شاء الله منورينا اليوم العوائل البصرية والعوائل العراقية بوجه عام. خليكم ويانا. والله اليوم يعني عاد العدة وتعبان عليها واشتغلتها ونمت، نمت حتى أجي وما يفلت مني حرف حرفين وعمار يبقى يشتغلني بالحلقة. إذن خليكم ويانا.

0: والله لوين صار هكذا يتحدث بلهجته بطريقته فتكون قريبة للقلب. ما لا تسالف الفنان الفطري والفنان التلقائي العفوي ابن بيئته، وبالتالي تلقاه مؤثر حتى عند الآخرين مو فقط داخل بيئته. عموما خلونا نبلش فقراتنا لهذا اليوم. عمار تناوش ان هاي الموسيقى اللي تخلي واحد يتحول الى جدي في لحظه بلحظه. يشوف هسه لازم واحد يغيم. احنا يوم الخميس عاده نقدم اشياء خفيفه تظل، بس على اعتبار الخميس حلو، يوم حلو، نهايه اسبوع، وهسه نبلش دوام، يعني نهايه العطله الهرن، يعني الهرنه تحس بها العطله، يعني نهاية أسبوع حقيقية، مو مرات بالعطلة ما تحس بها، لا تحس بها، فلازم المفروض تنترس راحة وغزل. ولكن برنامج البنفسج ما ينفصل عن الواقع الاجتماعي، عن الشارع العراقي. يوم فرحانين نفرح وياه، يوم ضايجين نضوج وياه، يوم عندهم إشكالية نوقف بهذه الإشكالية. مع شديد الأسف العراق الآن يمر يعني منعطف اقتصادي كلش قاسي، يعني خلال هذه اليومين كل الفقراء بدون استثناء اللي راتبهم يصير 200 دولار أو أقل خايفين، متوجسين، يهوجسون على قول تهنى، يفكر أنا ايش راح أسوي، لأن هذا المد مالت السوق راح يسحقه. رغم أنه أصوات في مجلس النواب العراقي، بعض الأصوات تقول لا اطمئنوا، هاي الاجراء راح يفيد العراق اقتصاديا، وسمعنا انه اكو نواب يقفون بالضد، شكرا لهم صراحه. انا شنو اريد اقول شغله واحده، لا اريد اقول شغلتين، اقول شغلتين لو شغله واحده، لا والله راح اقول اثنين. الاولى حتى دا قدرنا نرشفهن بطريقه ما، الاولى انه الوضع العام، الوضع بالشرق الأوسط ما يتحمل صدمات وتحولات سريعة وسط هذا الكم من الحذر والحروب، وفلان يتربص لفلان، وجهة تتربص لجهة، وجاي نتحدث عن كيانات عظمى وقوة عالمية. فإحنا كوضع عراقي تو طالع من فتالة الحصار وفتالة العوز وفتالة الضيم والحروب وداعش وكذا، ما يتحمل هزة سريعة. يعني إذا أكو ثم التحولات المفروض تصير تدريج. إذا أكو تحولات المفروض تصير تدريجيا، يعني مو تجي فجأة تقول لي يلا الزم الشارع، أنا رفعت الدولار عليك. ليش؟ لأن الشعب خايف، الشعب حذر، ما عنده ثقة بالتحولات السياسية الجاي تصير. فويا أي أزمة، بعد ما صايرة أزمة، يعني بنزين خانة هيك بالصدفة تعزل، لازم نلزم سرعة على أي بنزين خانة، ما عندنا ثقة بالوضع العام. تصير أي كذا الناس تروح تشتري، هي إيران انضربت، إحنا نروح نتسوق، نترس بلد توا طالع من إشكالية، وتوا طالع من حرب، وتوا طالع من احتلال، وتوا عموما. هذا جانب، يعني الموضوع ما يتحمل التغيير المفاجئ ابدا، ما يتحمل هالشكل. اذا عندكم صدمات لا تصدمونا بشكل مباشر، سوونهن علينا بالاقساط حتى نستوعبهن وحتى نتهيئ لهن. هذا واحد. اثنين، مع الاسف الشديد وحتى اكون صريح جدا، احنا لا المسؤول يتعلم ويتعظ ولا المواطن، احنا كعراقيين، احنا بشكل عام، من اقول احنا يعني ما اريد استثني وما ادري شنو، لان دائما الشر يعم. المسؤول اللي جابها من الستينات ومن الخمسينات وحتى السبعينات والثمانينات والتسعينات، لحد سقوط الطاغية، لحد كذا، جابها كفخ، دائما الشعب ينتفض بالأخير ويسحلوهم، فنهايات مأساوية، لو ينجر بالشارع، لو يلقونه بحفرة، لو ينقتل برصاصة، لو هذا التحولات السريعة للصير. يعني الناس ما يظلون نايمين، ينامون فترة وبعدين يقعدون يقولون كافي تأدب. واللي صار ويا صدام الطاغية اللي 35 سنة كانت مثل الموس، يعني خلاص المفروض تبقى 35,000 سنة، تحسه باقي هو وسلالته، راح بين ليلة وضحاها. المسؤول ما يتعظ والمواطن ما يتعظ، عنده إمكانية، أي واحد يجي يصفق له، أي واحد يجي هالهلة، أي واحد يجي يقول له أنا وياك، فعنده إمكانية مع الأسف
1: شعوبنا بالشرق الأوسط عندهم إمكانية أن يتحزب وأن يتلون، مرة يصير لون ومرة يصير كذا ومرة يصير دين ومرة يصير علماني ومرة يعني لازم يلقاله مجموعة وينضموا لها فيغدروننا بالانتخابات، حتى لو نريد ننتشل نفسنا لا، هم مثل ما يخطأ المسؤول انت هم تتحمل هذه المسؤولية. شوف التحولات السياسية اللي مرت بالعراق، مثلا بالثمانينات الشاعر كامل السواري ذاك الوقت يقول من يشتري وسط المزاد العلني اسمي وهويتي ودفتري، يريد يتبرى مال من الوضع. هاي بالثمانينات، قررت أظل بلا وطن رحال حظي وقدري، قررت أصير انغجري بايع وخلاص. زين سمير صبيح يجينا في بالتحول، بالتحولات اللي صارت بين سقوط صدام وبين بداية جديدة، يقول عونك يا وطن يا أبو الحضارات، أحضنك لو صرت كلك سكاكين، يا أبو الخير وانت تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساكين، حيطانك صفت بس للشعارات، هواي أحزاب وشوية الحياطين. بعد التحولات اللي جاي تصير من الثمانينات، يريد يصير غجري الله يرحمه كامل السواري الصديق والأستاذ الكبير، وسمير صبيح يقول أنت خير ليش تفيض منا ومننا، كلام واضح يحرك بينا ساكن. شوف بعد السقوط يجي صباح الهلال الله يرحمه صديق وحبيبي، هي شوي طويلة بس تستحق أنه نذكر، لازم كل إحنا نسمعها ونتعظ منها. يقول الرئيس ضحية الشعب غلطانين، واحد أذى دولة شلون معقولة، الرئيس ضحية الشعب غلطانين، واحد أذى دولة شلون معقولة، قلنا لك خضار وخير يتبع خير وعيونك إصحاح عيوننا الحولة وانت المنتظر والشرف والتاريخ، صدق والنفخ وتحولت شولة. يحكي على الزمن الماضي على السابق بعد منه بالتحول اللي راح يصير في البلد، يقول نفخنا شقد نفخنا اشفاد وي ذولاك، اقل شيء على الاقل لا ننفخ بذولة، نفخنا شقد نفخنا اشفاد وي ذولاك، على اقل شيء على الاقل لا ننفخ بذولة، لا ضد ذولا أنا ولا أنا من ذولاك، بس خايف نعيد المهزلة الأولى، لا تسمونا ذيب، الذيب يأكل ناس، رعي أنتم إلى مو غنم تصفولة، وعن الله بشبر بالوصف لا توصلوه، يتوحش علينا وينغر بطوله، ومو على الرايحة وعجاية الصفقون، ومو على الرايحة وعجاية الصفقون، ترى القبلة تسود انت يصفك تولي، احجوا له الصدق قلوا له محتاجيك، انتخبتوه مو غصب هالمرة قلوا له، وغنوا لقاعكم تستاهل تغنون، وذا نفد وعد لا ضير غنوا له، على اللي صار بينا وبعد راح يصير ما مسؤول واحد كلها مسؤولة.

0: شلون حاسبها الله يرحمه؟ شلون 16 سنة يعني بوقتها من كتابها الشاعر يتحدث عن 16 سنة. لا أبشرك هسه صار أنا هواي. إيش قد صار؟
1: 20
0: قبل 4 سنوات. لا هواي إنه راح تستمر مع الأسف. ننتظر والله دائما ننتظر إنه تكون السمة الوطنية هي الغالبة سواء على مستوى المسؤول والفرد والمواطن. اثنينهم يحبون الوطن أكثر من ما يحبون عشيرتهم ويحبون ديانتهم ويحبون معتقدهم ويحبون حزبهم. احنا في زمن التحرر، اختار الديانة اللي تناسبك، الطائفة اللي تعجبك، الحزب اللي ممكن يشغلك، اختار اي شيء، ولكن المصلحة الوطنية يجب ان تغلب على كل شيء اخر. يعني لا انت على مستوى المسؤول لا يجيك اوردر من من من من خارج البلد يقول لك ارفع الدولار، انت رفعت ركضت. فكر بهاي الناس. احنا مو ازمتنا، يعني مو السوق ازمتنا، احنا بلد طالع من ازمات. احنا ما منتعشين هسه على المستوى الصحي، احنا مو رائعين بالمستوى الصحي، احنا مو رائعين بالمستوى التعليمي، احنا مو رائعين على مستوى التصدير والاستيراد والصناعات. احنا ما عندنا ولا مصنع، احنا ما جاي نساهم في صناعة عود ثقاب. احنا ما مرتاحين، يعني وضعنا ما عندنا ذيك الرفاهية. احنا حدائق للعوائل العراقية من الجنوب للشمال، نادرا تلقى مثلا مدينة بها حدائق ويقعدون وكذا. السياحة جاي تقرأ صفر، ما اعرف شنو يقرأ صفر، هواي اشياء تعبانة. انت تجي تذب علي، تذب فوق راسي وتذب على حضني. عموما خلونا غادر هذه المنطقة وروح المنطقة شوي احلى، على اعتبار اليوم خميس ومحطاتنا نخليها متنوعة. عموما والله راح انتقل لكم انتقالة، راح انتقل على سوء الطالع على الحظ الردي، حظ الردي وعمره خسره، واللي شخصك ما درى وجفني معي من الكرم استلذ عقبك واغمض. اي والله قلبها عمار عفوا.

يرجع لي الخشاب، ارجع لي، يستاهل والله على قولتك، ولا غلطة. نتحدث عن رداوة الحظ وسوء الطالع. بالمناسبة رداءة الحظ وسوء الطالع، هذا الموضوع تقريبا يشملنا كل وصل إلى نتيجة مرضية بالنسبة له. شوية راح نتجاوز ونروح نعبر لناس مسحوقة أكثر. فكرة رداوة الحظ وسوء الطالع بالنسبة لهم إشكالية حياة، يعني إحنا لهذه الحياة جينا بالغلط وراح نبقى من أول يوم لآخر يوم ما محظوظين في حياتنا، وما نأخذ أي شيء من هذه الدنيا، ما كنوال من عتها أبدا، ولا كفسحة ضوء في آخر النفق. الشعراء، بعض الشعراء عندهم إمكانية أن يجسدون هذا القنوط، قنوط يأس، يأس من كل شيء. لا، القنوط هو آخر حدود اليأس، ماكو رحمة بالموضوع، أنا مسحوق، أوكي أنا مسحوق، باقي في هذه المنطقة. شلونك وبيات هيك عندي قديمة الآن جت ببالي، أقول فرق بين اللي ينام وقلبه خالي عكس اللي ينام بقلبه تشيله. أكو حظ ردي يشيله ويدقه، وأكو حظ حلو يدقه ويشيله، أكو حظ ردي يشيله، أكو حظ ردي يشيله ويدقه، وأكو حظ ردي يدقه ويشيله. فشوفوا لي شاعر عياد الحمزاوي شلون يجسد هذا القنوط وهذا اليأس ورداوة الحظ، كلش واضحة صورة وصوت. يقول ما ريدك تفك باب ربر دجي وياك، ما ريدك تفك باب ربر دجي وياك، من ورا الباب وصيح يا ابن الفقر هاك. بس تعال شوف لي الشاعر شهيد السعيدي يشتغل عليه القنوط، مركب عنده، مركب، يقول ضاقت وخلها الضيق وضيق عساها، ضاقت وخلها الضيق وضيق عساها، هو احنا شم حصلين وقت النفاهة.

أكيد فقرات برنامج البنفسج متواصلة، وننتقل ما بين المحطات شوي، جاي نسرعها حتى نوصل إلى المحطة الأهم يوم الخميس، هي اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأثير. خلونا نستثمر الخميس ونلتقي عبر الأثير. أيضا راح نوقف بمحطة شوي نسولف عنها، محطة أنه أكو ناس يجي للحياة ويعتقد أنه هو جايب حظوته وياه، يعني الفخر والاعتزاز جايبه وياه، فهو يريد يكبر عليك بأي شكل من الأشكال، حتى وأن أنه هذا المضمون هو مو مالته. يعني صادفنا بالحياة واحد مثلا لأن هو من سلالة معينة، لأن من جد معين، لأن من طائفة معينة، لأن من لون معين، من ثراء معين، ابن العائلة الفلانية، فهو يعتقد بالضرورة أنه هو أهم من الناس. ليش؟ لأن الأب أو الجد أو الكذا باني له مجد معين. أنت شعليك مو يمك هذا الموضوع، أنت مو بالضرورة، لا مو بس مو بالضرورة، أنت حتما أنت مو أفضل مني اللي أنا الآن جاي أخط وجاي أرسم وأشكل ملامحي. أنت بلا ملامح، بلا ملامح حالية، الملامح هاي مو مالتك، ربما مال أبوك، ربما مال جدك، ربما مال جد جدك، وربما مو لحم صاغ مثل ما يقول عطا، ربما حتى الجسم مو ماله، يجوز جايتك بالغلط. فسيد الأوصياء أبا الحسن عليه السلام يقول كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أكو بيت جميل للأهواز بهذا الصدد للراحل شاعر كبير جعفر أبو أدريس العتيقي، يقول بحضيض أخيول أمل بخت يبر كان،

0: شوف الشغل يقول بحضيض خيول أمل بختي يا بركان ومن نار سعرت نارك يا بركان يزامطني بيبر قلت له يا بركان يزامطني بيبر قلت له يا بركان عوف الكان قص الآن لي وسعدنا الكبير سعد محمد البهادلي الله يرحمه شاعر العمارة وشاعر الجنوب الشاعر العراقي يقول إلي بالمعاني إلي بالمعاني كان ما كان إلي بالمعالي كان ما كان وعليها السيت جعبا كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان ولك يا كان والكانون بيه
1: كثر باريت مرة ما تباريت

والله. الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسية وزين العراق. الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: الو
1: الو استاذ باشا، شلونك؟
0: يا مرحبا، مية هلا.
1: اخبارك؟ تحياتي لك وللكادر.
0: مية هلا
1: استاذ عمار،
0: ربي يحفظك. ممنون
1: يا بانا، هنيكم على هذا البرنامج.
0: ممنون ممنون، شكرا.
1: اي والله برنامج كلش حلو.
0: شكرا لك يا
1: حبيبي. انا اطلع وافتر سيارتي وشغله، كل ما يطلع وخليه تعلق انا دوم ما داير.
0: الله يسلمك ويحفظك.
1: وهذا موضوعك اليوم ازيد يمكن علي.
0: ها ياهو من عندهن.
1: اي والله، ما اللي يجيب حظه مين ما يجيبه ما يصير.
0: ما تصير ها رداوة الحظ.
1: اي والله زين، وهذا اللي تكبر اللي هو مو وبال الاساس.
0: اي
1: اي والله.
0: منو جاي؟ منو جاي؟
1: مشكور، انا متابع قديم بس اول مره اتصل.
0: اتشرف اتشرف.
1: اي والله، سالم سالم اللي شرف.
0: الاسم بالخير، الاسم حتى نحفظ اسمك.
1: حيدر. انا حيدر.
0: هلا بحيدر، هلا بيك. ممنون
1: حيدر زبير.
0: هلا بيك، خليك متواصل حبيبي.
1: بعد قلب مشكور.
0: تحياتي تحياتي لاهل الزبير اصدقائي.
1: سلام سلام.
0: هلا هلا وغلا هلا.

0: إيه دا للزبير يستاهلون والله. عندنا جمهور حلو بالزبير للأمانة، يتابعون البرنامج ويتواصلون ويتصلون. قبل لا نروح لفقرة أخرى من فقرات البرنامج، أنا ذا يجي اتصال استلمه. الزين يروح، الوفي يروح، لصون الأمانة هم يختفي من حياتك، تأخذ الدنيا يا سبحان الله، والاتصال يجي ما يروح. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: هلا وغلا مية
1: حبيبي.
0: مساء الخير والمحبة
1: عليك على المخرج العزيز.
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: والله. وياك أحمد الشمري من شط العرب.
0: والنعم والنعم منك حبيبي. هلا يا احمد.
1: نعم عليك والله حبيبي. نشارك اليوم خميس وما عندنا شيء.
0: اي كل احنا ما عندنا شيء ونريد اليوم نسلطن.
1: حبيبي يقول لي يا لاهي شلون حالي فات حلها.
0: اي
1: كل فتحه بدليلي فات حلها.
0: الله
1: مشت وبروح ناصب
0: فات حلها
1: فات حلها ولها تسمع لطم نسوان بي.
0: ويلي
1: طب عرس رحنا ويدق الطبل ردناي ألون وشققت اثنين. ردناي يا لاها حلفك بالمشاهدينك ردناي البطن أمه يصير اسقاط بيه.
0: بالله
1: الله عليك. واحد قلي ينذكر كل عام تتقل مشوا دمع شبيه السيد.
0: ايه
1: كتلة صرت بالا وعلي الناس
0: كتلة
1: بفرع وتفرج النسوان بي.
0: بالفرع بالدربونة.
1: لو ما اخاف يستحن على الشارع فبالدربونة براحتي
0: براحت بالبصرة القديمة.
1: حبيبي يصبحون على خير.
0: مية هلا مية هلا حبيبي.
1: هلا
0: هلا والله هلا والله هلا بيك.

خلوني أذكركم مرة ثانية بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج: 077-2-983. الرقم الآخر 078-2-983.

واحدة من أعظم مفارقات الحياة لتريده كذا يختفي من حياتك، والما تريده يصير قبالك. أعتقد جسدها عبد الحسين حلفي الله يرحمه كذا، هيك دوم تتلاقى وياه ويصير قبال عينك وين ما تروح، في حين اللي تريده واللي تشتهي نفسك يختفي. عموما دائما الحياة عندها إمكانية بقسوتها وعدم إنصافها المستمر أن الزينين بحياتك يرحون يختفون. الزين يروح، الوفي يروح، الأصيل ليصون الأمانة ذول يختفون، الحياة تأخذهم من عندك. الصديق الحبيب مدري شنو المرتب الشهم الأصيل الكحيل يختفي يروح، تأخذ الدنيا تأخذ الدنيا. إذا ما يغيب المهجر يغيب الموت، أو تأخذ السنين منك يروح يختفي من حياتك. من يظل على قلبك؟ يظل غادي الجدة، ويظل هاف البخت، ويظل يخون العهد، واللي ما يصون الأمانة، والكذاب، واللي يشبعك معثرات، هذا تلقاه موجود في حياتك. الله يرحمك أبو شمس صباح الهلال يقول الموت عيونه صلفة ياخذ الزين، وين الشهم والصافي حليبة. سيد الشعر عريان السيد خلف عنده أبيات بهذا الصدد، يقول حجرني الصبر لا سمح لا مغتاظ، حالي لحالتي لا وادد ولا ضد. حجرني الصبر لا سمح لا مغتاظ، حالي لحالتي لا وادد ولا ضد. لا ملقى يدب الروح دفقة روح، ولا عصرة حزن للراد عني صد. أنا حتى اللي يصد عني ما يعصرني الحزن عليه بعد. دخلهش ما تصح خنياب لو صيهود، طيبت النفس لا طير ولا سد. لا طيب الحليب يحرك الوجدان، ولا صاحب وفي اللي عند الظنك ينشد. صحبة ليل كاس وكهكهة غمان، محاببهم كذب ومزاحهم بارد. عمت عين الليالي وهجم بيت الموت، يتخطى الرعيع وياخذ الماجد.

0: تدري يا ابن
1: الصدق يروح بعد المفارقة، مفارقات الحياة اللي ما تنصفنا بيوم من الأيام. الصادق يروح، الكذاب يبقى، الخاين واقف على قلبك، الوفي غادرك. ما أدري شلونها، ما أدري شلون. طبعا أكو شاعر نبطي عنده بيت جميل يقول: يا دمعتي تكفين لا عاد تجرين، فات العمر وأكثر حبايبك فاتوا. يا دمعتي تكفين لا عاد تبكين، يا دمعتي تكفين لا عاد تجرين، فات العمر واكثر حبايبك فاتوا. احبابي اللي خانوا الحب حيين، واحبابي اللي صانوا الحب ماتوا.

مثل ما بدينا في موضوع حساس، خلونا نختم الحلقة به حتى نذكر نفسنا انه احنا نغني ونفرح وعندنا امل ونحب الحياة ونريد نعيش، وبالتالي ما نتمنى هذا البلد تمر بهذه المنغصات، هذه المطبات. والله اليوم اشوف اللي عنده والما عنده داخلين انذار. اللي عنده يقول خل اسحب مالاتي من البنك، اللي ما عنده يقول خل اروح اتسوق. مع الاسف مع الاسف وعندنا هواي متصيدين بالماء العكر، هذول اللي يردون ياخذون مالات الله ومال عباده مباشره.

0: حياتنا وننهض بالموانئ وبالنفط وبالتعليم وبالقضاء وبكل شيء يعوزنا الكثير. فمو مال تجون الآن تذبون على رأسنا حمل كبير وإحنا تونا طالعين من مأساة كبيرة. خلونا نختم حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لأصدقائي اللي يساهمون دائما في إنجاح هذا البرنامج وإخراجه بأجمل صورة، في الصوت عمار مشتاق، وفي الصورة صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ما لججت للنوم جت وبجن حوب أبتشو سواد العين شلب بالهدوب.

0: حال لقيتك
1: خشبة خشبة بسفينة نوح سمرتني دنياي وفوق ارتجت علقيش من وش للماي
0: جيتك ومشكلت هانت وين لك مضمومة جاية
1: اللي يعبر الغربيل غالب نقاله اللي يعبر الغربيل
2: غالب
1: نقاله وزحمه اللي يظل مخبوط وين

زخوا دول مرعاد ما هزن مفزاع زخوا دول مرعاد ما هزن مفزاع ودم عم لما انطاح

غافل تبن البين بضلوع الكسار دمه ويريش عظام رشقا بالكتار يرعف أذا خليه ويو يعني لي بار خلي يلتمع الأسقاط لو ما

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: تايم سكوير اف ام، روعة المشاعر وسحر الخيال.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه العالم لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة.

على الهواء مباشرة، وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير في البصرة. نحييكم ونرحب بكم بالخير واليمن والمحبة، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة من برنامج القصة خون ورحلة في تراث وفلكلور وتاريخ البصرة والعراق والعالم. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. أصدقائي، اليوم رح نتناول تاريخ وموروث جملة من الأعياد والمناسبات حول العالم، ناخذ البعد التاريخي والتراثي والفلكلوري لها، ونطل على مجموعة من الطقوس اللافتة والتي تشكل أعيادا ومناسبات لازلنا نحتفي بها وتؤثر في حياتنا اليومية ونستعيدها كل سنة، ودائما تثير حالة من نسميها حالة من الجدل أحيانا بعضها، خاصة مثلا عيد مثل عيد فالنتاينز داي. إذن اليوم عن العادات والأعياد والمناسبات، نبدأها بيوم رأس السنة الجديدة اللي تقريبا قبل 2026 سنة قبل الميلاد كان قد بدأت بوادر أو أقدم تأريخ لهذا العيد. فاصل إذن أحبتي ونبلش رحلتنا لهذا اليوم من القصة خون. حياكم الله.

لعبتي تعود لفظة الهوليداي اللي هي أعياد رأس السنة أو العطلة كما هو متداول الآن إلى اللغة الإنجليزية اللي كانت سائدة في العصور الوسطى، وكانت تعني العيد المقدس أو العيد الديني هوليداي. استمرت الاحتفالات الإنسانية متخذة الطابع الديني حتى عهد قريب، ونقدر أنه نعتبر يوم رأس السنة واحد من أقدم هذه الأعياد وأكثرها انتشارا وشهرة. الغريب في الأمر أن قصة هذا اليوم بدت في فترة ما كانت بها السنة الشمسية قد عرفت، وتتمثل الدورة الزمنية التي كانت معروفة آنذاك بالزمن المحصور بين عملية بذر البذور وجني المحاصيل. هذه كانت هي السنة أو الدورة السنوية للإنسان في تلك الفترة. ويرجع أول مهرجان عرفه التاريخ احتفالا برأس السنة إلى مدينة بابل اللي تقع آثارها بالقرب من مدينة الحلة في العراق اليوم. واحتفل البابليون بعيد رأس السنة في الاعتدال الربيعي أواخر شهر آذار، يعني ربما تكون نوروز أو عيد دورة السنة 21 نوروز. عادة كانت تبدأ الاحتفالات مع بدء الربيع وتستمر 11 يوما، وهذا يجعل احتفالات العصر الحالي تبدو باهتة إذا ما قورنت بالاحتفالات القديمة. شلون كانوا يحتفلون البابليين القدماء في ليلة رأس السنة أو في عيد رأس السنة؟ حقيقة تبدأ الشعائر الدينية الطقسية عندما يستيقظ الكاهن قبل الفجر بساعتين ويغتسل في مياه الفرات المقدسة ويرفع ترنيمة إلى ماردوك إله الزراعة الأكبر، متوسلا إليه أن يكون الموسم الجديد ذا عطاء وفير. بعدين يقوم بحك بقايا الكبش المذبوح على جدار المعبد لكي تمتص أي سم قد يصيب الصرح المقدس ويفسد حصاد العام المقبل. هاي الطقوس كانوا يسموها غوبورو، أي طقوس الخصب أو الخصب، وهي عبارة عن كلمة ظهرت عند العبرانيين في نفس الفترة تقريبا عند احتفالهم بيوم الكفارة يوم كيبور. طبعا الطعام والخام والأشربة الثقيلة كانت تستهلك بكثرة في هذه الأعياد، مو بس من أجل المتعة حقيقة، لكن لسبب أكثر أهمية باعتقادهم، يتمثل بأن تكون كعربون تقدير للإله ماردوك الذي أنعم عليهم في حصاد العام المنصرم. وباليوم السادس من الاحتفال تعرض مسرحية المهرج المتنكر تقدمة إلى آلهة الخصب، وتتبع باستعراض ضخم ترافق الموسيقى والرقص وبعض التقاليد التي تبدأ عند المعبد وتنتهي في ضواحي بابل ضمن بناء خاص يسمى دار السنة الجديدة التي كشفت آثاره أثناء إجراء الحفريات الأثرية مؤخرا أحبتي.

لكن أصدقائي، يتمثل جوهر يوم رأس السنة الجديدة في عملية بذر الحبوب. أما كيفية انتقال العيد من بداية الربيع إلى منتصف الشتاء فهي قصة معقدة تمتد على مدى 1000 سنة تقريبا. شهر كانون الثاني يعد من وجهتي النظر الفلكية والزراعية متناقض تماما لما رمز له في الحضارة البابلية كبداية لدورة زراعية أو لسنة جديدة. الشمس عندهم لا تقف في مكان محدد من السماء، ويثبت هذا الشيء الأحداث الشمسية التي تشكل الفصول، يعني الربيع، الاعتدال الخريفي، الشتاء، الانقلاب الصيفي. وبالرجوع إلى أحد التقاويم القديمة يتبين أن الرومان كانوا يحتفلون في 25 من آذار أو يوم بداية الربيع بعيد السنة الجديدة، إلا أن الأباطرة ورجال الدولة كانوا يحاولون باستمرار التلاعب بطول الأشهر والسنين لكي يطيلوا فترة حكمهم المخصصة لهم، وبالتالي لم يعد تأريخ التقويم يتزامن مع المقاييس الفلكية بحلول عام 153 قبل الميلاد. لذلك شاف المجلس الروماني الأعلى ضرورة تحديد العديد من المناسبات والأعياد العامة، فأعلن الأول من كانون الثاني بداية للعام الجديد. طبعا رغم أنه سووا هذا الإجراء حتى يوقفون التلاعب، لم يستطيعوا أن يوقفوا التلاعب المتزايد لمحاولة تحريف التاريخ، الأمر الذي دفع يوليوس قيصر إلى إعادة تنظيم التقويم بزيادة أيام السنة إلى 445 يوما، وإعادة التقويم إلى الأول من كانون الثاني عام 46 قبل الميلاد. وهذا العام تحديدا لقبوه بعام الفوضى، وسموا التقويم الجديد بالتقويم اليوليوسي، تقويم اليوليوسي نسبة إلى يوليوس قيصر اللي مبتدع هذا التقويم. استمروا الأباطرة بإقامة احتفالات رأس السنة الجديدة حتى بعد اعتناقهم الديانة المسيحية. حقيقة الكنيسة الكاثوليكية الناشئة حثت على القضاء على كل المناسبات الوثنية، وعندما زاد نفوذها وكثر مؤيديها أخذت الكنيسة تؤسس تدريجيا مهرجاناتها الخاصة بها حتى تتفوق وتتفاخر بها على المناسبات أو الطقوس الوثنية وتسلبها بريقها، يصير التركيز كله على المناسبات المسيحية. وبالتالي عينت الكنيسة في الأول من كانون الثاني، وهو يوم رأس السنة الجديدة، عينت عيد ديني هو عيد ختان السيد المسيح بقصد أنه يتحدون الوثنية. ولا تزال الكنيسة الكاثوليكية اللوثرية والكنيسة الأسقفية البروتستانتية حقيقة والعديد من المذاهب الأرثوذكسية والشرقية تحتفل بعيد الختان إلى يومنا هذا.

استمرت الكنيسة في عدائها لعيد رأس السنة الذي اعتبرته عيد رأس السنة الوثني طيلة العصور الوسطى، إلى أن تلاشت تقريبا طقوس هذا العيد في البلاد والمدن التي تسيطر عليها الكنيسة الكاثوليكية، ولم تكن تعاود الظهور إلا على نحو هزيل من فترة إلى أخرى خلال العصور الوسطى من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر. بعدين احتفلوا البريطانيين برأس السنة الجديدة في 25 من آذار، والفرنسيين أيضا في أحد الفصح، والإيطاليين في عيد الميلاد. أما الذين احتفلوا بعيد رأس السنة حسب تاريخ القديم، أي في الأول من كانون الثاني، فهم سكان شبه الجزيرة الإيبيرية يعني إسبانيا والبرتغال وهالمناطق، ولم يقم العيد بالشكل الذي نعرفه به اليوم إلا بعد انقضاء 400 سنة الماضية. هسه خلينا ناخذ ليلة رأس السنة الجديدة اللي تعتبر منذ أقدم العصور أصخب ليالي السنة، لأن المزارعين الأوروبيين القدماء اللي كانوا يعتقدون أنه سبب تلف محاصيلهم هي الأرواح الشريرة، عملوا على طرد هذه الأرواح بأصوات الأبواق والطبول الصاخبة. واعتقد الصينيين أن قوات النور اللي كانوا يسموها البانغ كانت تهزم قوات الظلام اللي اسمها ألين في كل سنة، وذلك عند اجتماع الشعب ليلة رأس السنة ليقرعوا الصنوج ويفجروا الألعاب النارية. ومهد الهنود الحمر في أمريكا السبيل قدام الهولنديين، فابتدعوا الاحتفالات اللي نشوفها اليوم في مستوطنتهم أمستردام الجديدة. كان الهنود الحمر قديما أصدقائي يحتفلون بعيد رأس السنة بشكل صاخب، كانوا يذهبون إلى حقول القمح الناضجة ويجمعون ملابسهم وحاجياتهم وأوعيتهم الخشبية أمام نواتج حصاد القمح والحبوب الأخرى التي لا تؤكل، ثم يحرقونها في نار متقدة معلنين بداية سنة جديدة وحياة أفضل. طبعا ليس بمقدورنا إحنا كمعاصرين اليوم نعرف أو نندل أو نقدر مكانة هذه الاحتفالات.

أصدقائي، وصف عالم الآثار فريزر جيمس في كتابه الغصن الذهبي، وصف أعمال وتصرفات الهنود أثناء الاحتفال برأس السنة على أنها تصرفات بهيمية. فقال تحديدا: يتنكر الرجال والنساء بألبسة متنوعة منتقلين من كوخ إلى آخر، مهشمين كل ما يقع تحت أبصارهم. تتميز هذه الليلة بالحرية التامة، فيكون الناس خارج نطاق شعورهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم. طبعا المستوطنين الأمريكيين شافوا فوضوية الهنود في ليلة رأس السنة، اللي وإن كان جزء من فوضويتهم السلوكية إلا أنها لم تبلغ حد إحراق وإتلاف الطعام والأثاث والثياب ليلة رأس السنة بسبب ندرة تلك الأشياء. نجي على أمنيات العام الجديد. البابليين قبل 4000 سنة أقاموا ما يعرف بعام الأماني، ليلة رأس السنة، وبقى الناس في أيامنا الحاضرة يرغبون أو يتمنون أو يربطون بين أمنياتهم وأحلامهم وبين السنة الجديدة. يعني اللي يقول والله أنا السنة الجديدة أتمنى أتوقف عن التدخين، اللي يقول والله السنة أنا يعني أخفف وزني، يعني كل من عنده أمنية وعنده رغبة، اللي يتعين، اللي تريد تتزوج، اللي يشتري سيارة. البقى الناس حقيقة، أما البابليين تركزت أمانيهم على الوفاء على ديونهم المستحقة وإعادة كل الأدوات المنزلية والزراعية المستعارة. هذه فيما يخص بالأماني. أكو طفل العام الجديد. الأغريق فكروا قبل غيرهم أن يستخدمون الطفل كرمز لبدء دورة حياة جديدة، تحديدا سنة 600 قبل الميلاد. فاعتادوا أن يعرضوا طفلا في سلة أثناء احتفالهم بالإله ديونيسوس الذي يمثل ولادة السنة الجديدة، وأيضا يسمى أيضا برمز، يعني يرمز للخصوبة. الحقيقة عثر في مصر، حيث كانت تشيع احتفالات مشابهة، على مصورة غطاء تابوت حجري موجود في بريطانيا حاليا، ويتمثل رجلين، أحدهما شيخ ذو لحية والثاني في ريعان شبابه يحملان سلة فيها طفل. إذن كان الطفل أصدقائي يرمز لعيد رأس السنة عند الإغريق وعند المصريين وعند الرومان أيضا. ولهذا سمحت الكنيسة الكاثوليكية الأولى بإجراء هاي المراسم شريطة أن يقر المحتفلون بأن الطفل ليس وثنيا وأنه يمثل السيد المسيح في مهده. والتقليد الحديث للطفل المقمط كرمز لرأس السنة الجديدة يعود إلى ألمانيا في القرن الرابع عشر.

مرحبا بكم أحبتي من جديد في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. أصدقائي، نتكلم الآن فيما تبقى عن عيد الفالنتاين أو عيد فالنتاين، عيد الحب، الذي تعود أصوله إلى القرن الخامس الميلادي في روما تحديدا. ويعود أصل عيد الحب إلى محاولة الكنيسة منع السكان الوثنيين من إجراء شعائر عيد الخصب، اللي بي طبعا بي من جملة ما يسوونه هو يقطع رأس أحد المحتفلين كضحية للآلهة. فهم حقيقة يعني هذه اعتادوا الرومان حتى القرن الرابع عشر أن يجروا شعائر تمثل انتقال شاب يافع إلى الإله لوبركوس يسمونه إله التضحية، وأن يضعوا أسماء الفتيات المراهقات في صندوق يجره الرجال البالغون بشكل عشوائي، ويقوم كل واحد منهم بعد ذلك باختيار رفيقة ليقضي معها تسلية أو متعة طيلة العام المقبل، ويتكرر الإجراء هذا كل عام لذات الغرض. طبعا حاول آباء الكنيسة آنذاك بهدف وضع نهاية لهذه الممارسة إيجاد قديس للحب ليأخذ الألوهية أو البريق أو الاسم من لوبركوس الإله الوثني، فرشحوا لذلك الأسقف المحبوب فالنتاين الذي قتل قبل حوالي 200 عام في ذلك الوقت. يعني بالوقت لا ننسى إحنا سنة 270 للميلاد أغضب فالنتاين الإمبراطور كلوديوس 11 الذي أصدر مرسوم ألغى فيه الزواج، لأنه شعر بأن الرجال المتزوجين يشكلون جيشا غير قوي، لأنهم يكرهون على القتال بسبب أنه يتركون أهلهم وأسرهم ويذهبون إلى الحرب. طبعا ما أن علم فالنتاين اللي هو كان أسقف في مدينة أنترافنا في إيطاليا، لما علم بقرار الإمبراطور حقيقة جمع بين الشباب المتحابين بسر الزواج المقدس. هذا الأمر طبعا أغضب الإمبراطور، فدعا فالنتاين إلى قصره وحاول أن يرجعه إلى الوثنية ويجعلها الخيار البديل للموت، لو تصير وثني لو أكتلك. طبعا فالنتاين رفض الرجوع عن مسيحيته وحاول أن يهدي الإمبراطور، لكنه الإمبراطور ضرب فالنتاين ورجمه بالحجارة ثم قطع رأسه في 14 شباط 270 ميلادية. ويروى عن القديس فالنتاين أنه وقع في حب ابنة سجانه العمياء أستيريوس، وأنه استطاع بفضل إيمانه القوي بالله أن يقوم بمعجزة ويعيد النظر إلى حبيبته، وكتب قبل موته رسالة ودع فيها حبيبته، وكتب بالأخير من فالنتاين إلى حبيبته التي عاشت على ذكراه بعد موته لفترة طويلة.

أصدقائي كان فالنتاين هو اللي المرشح المثالي هذا القديس لنيل شفاعة عيد الحب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكنيسة اللي كانت تحاول إلغاء شعبية لوبوركوس ومهرجانه مهرجان الخصب عند قدماء الرومان. بالتالي إجا البابا جيلاسيوس وألغى عام 496 مهرجانات عيد الخصب الذي كان يتم الاحتفال به في منتصف شهر شباط. كان حقيقة هذا البابا متسامح لدرجة أنه أفسح المجال أمام استمرار بعض الطقوس مثل لعبة الحظ التي كانت تسود المهرجانات التي ألغاها، لأنه يعرف أنه الشعب الروماني كان يحب هذه اللعبة كثيرا. لاحقا عدلت اللعبة فوضعت أسماء القديسين بدلا من أسماء الفتيات، وسمح لكل رجل ولكل امرأة أن يسحب اسم قديس من الصندوق ومن ثم يحاول أو تحاول تطبيق شيء من صفات وميزات القديس اللي تم سحب اسمه، وأصبح القديس فالنتاين الشفيع الروحي لكل المتزوجين. وبالتدريج وبفضل حكمة الكهنة المسيحيين الأوائل استطاع هذا العيد أن يحل محل العيد الوثني القديم. إذن هو حل محل عيد سابق، مو يعني، وهي معلومة مهمة وتصحيح مهم حقيقة ولافت للنظر. نجي إلى عيد الفصح تحديدا في القرن الثاني في روما. عيد الفصح يعد من أعظم الأعياد المقدسة في الديانة المسيحية، لأنه يحتفل المسيحيين بذكرى قيامة المسيح بعد الموت. الفصح أكو عيد مقابل إلى عند الوثنيين وعيد الربيع. طبعا يبقى أمر تحول الفصح من مهرجان وثني سكسوني إلى فصح مسيحي مقدس يبقى حقيقة مثال رائع على ذكاء آباء الكنيسة وقدرتهم على السيطرة في التاريخ الكنسي القديم. ففي القرن الثاني انتشر المبشرون بين القبائل الجرمانية في جنوب أوروبا دون أن يعاكسوا أعياد الوثنيين، يعني ما تدخلوا وما تحارشوا باحتفالاتهم ومعتقداتهم، وما تدخلوا بقوة لقطع دابر الاحتفالات والمعتقدات. حاولوا دائما وكانوا محاولاتهم تتم بهدوء لتحويل العادات الوثنية إلى أشياء تتناسب مع العقيدة المسيحية، بحيث أدرك المبشرون انطباق الاحتفال بمهرجان الفصح الوثني في بداية الربيع مع الفترة التي تعتقد الديانة المسيحية بأن معجزة قيام السيد المسيح من الموت قد حدثت فيها. فراحوا يمارسون شعائر القيامة في ظل الفصح الوثني، مما مكنهم من الحفاظ على حياة أعداد لا حصر لها من المسيحيين. لاحقا اختلفت الأيام اللي يحتفل بها المسيحيون بالفصح لعشرات السنين بين الجمعة والسبت والأحد، إلى أن صدر قانون الفصح اللي دعا إلى عقده الإمبراطور قسطنطين عام 325 ميلادية، فتحدد من خلال القانون المذكور زمن الاحتفال بعيد الفصح المسيحي بحيث يكون في أول يوم أحد بعد بدء الاعتدال الربيعي وبعد أول اكتمال للقمر.

أصبح يوم الفصح أصدقائي بناء على القانون الذي ذكرناه، قانون الإمبراطور قسطنطين، يحدد طبقا للظواهر الفلكية، وبقى محصور بين 22 آذار و 25 نيسان. من الجدير بالذكر أصدقائي أن الإمبراطور هذا قسطنطين أمر في نفس الاجتماع الذي ذكرناه إلى تبني إشارة الصليب رمزا رسميا للدين المسيحي. حقيقة هذه معلومة هواي لافتة. نجي على ما دام ذكرنا عيد الفصح، خلينا نكمل كل تفاصيله، ومن أهمها أرنب عيد الفصح. يعتبر حقيقة الأرنب البري اللي يرجع إليه أصل كلمة الفصح. يقول المؤرخ الإنجليزي اللي عاش ما بين 672 ميلادي إلى 735 ميلادي، المؤرخ اسمه بيت، أنه الشعب الأنجلو ساكسوني عبد الآلهة إيستر اللي كانت يرمز إليها بالأرنب، وانتقلت عادة أرنب الفصح إلى أمريكا مع المهاجرين الجرمان الذين استقروا في بنسلفانيا شوكت بالقرنين 18 و19، وانتشروا فيها حتى عموا فيرجينيا ثم شمال وجنوب كارولينا ونيويورك وكندا، ناشرين معهم عاداتهم. واتسمت الجماعات الأمريكية في القرن 18 بالتزمت والتمسك بالدين. يعني نذكر ثلاث جماعات، منها هي جماعة الكواكر وجماعة المشيخين وجماعة المتزمتين. هاي الجماعات أنكرت هذا الرمز واعتبرت رمز الأرنب البري، اعتبرت رمز تافه، مما عرقل انتشار تقاليد الجرمان الفصحية أكثر من 100 عام في الولايات المتحدة الأمريكية. بعدين عمدت الكنيسة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي أورثت الدمار والموت بنشر عيد الفصح، معتبرة حادثة قيامة السيد المسيح مصدرا للإلهام، وحتى يبثون الآمال عند ملايين الأمريكيين الذين عانوا صنوف متعددة من الحرمان نتيجة الحرب الأهلية. خلينا نشوف هسه مثلا عادة البيض، بيض عيد الفصح منين اجت. طبعا هذه الحلقة احنا يهمنا بها ان نهديها الى اخواننا ابناء شعبنا من المسيح اللي يشكلون جزء رائع ومهم من فئات شعبنا، ودلالة على اهتمامنا الكبير بكل فئات الشعب العراقي وأديانه وعقائده اللي نفتخر بها حقيقة. إذن بعد الفاصل راح نمر على بيض عيد الفصح، ومنين اجت هذه الظاهرة وما هي أصولها وحكايتها.

أصدقائي، اقتصر الناس في القرن التاسع عشر على تبادل الشوكولا، يعني النساتل والشوكولا والكاكاو والحلوى في معايداتهم. ولكن إذا ما حل عيد الفصح في الربيع، تبادلوا البيض الأبيض والبيض الملون بالأوراق الذهبية، محين بهذه عادة قديمة سبقت عيد الفصح بعدة قرون. حقيقة سبق للناس في العديد من المجتمعات ومنذ القدم أن رمزوا للولادة، فكرة الولادة بالبيض أو البيضة. يعني المصريين اعتادوا مثلا دفن البيض في قبورهم، وكذلك الإغريق والرومان كانوا يؤمنون بالأسطورة التي تقول كل حياة تأتي من البيضة. ويرى البعض أنه سمعان القيرواني اللي ساعد المسيح على حمل الصليب إلى الجلجلة هو صاحب أصل عادة بيض الفصح. فقد قيل أنه بعد عودته من الجلجلة إلى مزرعته زعم أنه وجد كل نتاجه من البيض قد تكون بما يشبه قوس القزح، فربط ذلك بالتحول أو القيامة. خلاصة الأمر إخواني أنه الكنيسة المسيحية لم تجد صعوبة في إيجاد رمز شعبي

اللون الأزرق، واستخدموا نبات البقم لإعطاء البيض اللون الأرجواني الصافي. وأصبحت البيضة في عام 1880 تصبغ بلون واحد وتحفر عليها علامة الشهادة بإبرة أو بأداة حادة تبين اسم وتاريخ ولادة الذي ستهدى إليه هذه البيضة. الشيق بالأمر أن المحاكم القانونية كانت تأخذ هذا البيض بعين الاعتبار وتعتبره كالهوية الشخصية. شلون البطاقة الموحدة البيضة اللي يعطوك إياها بعيد الفصح كاتبين ناقشين عليها عيد ميلادك، هذه تعتبر وثيقة رسمية. وقد قام الصائغ الشهير بيتر كارول فابريج الذي كان يمتاز ببراعته اليدوية بصناعة أثمن بيوض الفصح عام 1880 لصالح جزار ألكسندر الثالث الذي قدم تلك البيوض هدية لزوجته. وأهديت أول بيضة صنعها فابريج في عام 1886 وكانت بطول 2.5 إنج وعلى بساطة خارجية خادعة خلافا لداخلها، فقد ظهر عليها زخارف بيضاء تمثل بياض البيضة، وصنع صفارها من الذهب الأصفر الخالص. تظهر عند فتح البيضة دجاجة ذهبية صنعت عيناها من الياقوت وتنفتح عند رفع منقارها للأعلى، ويظهر من داخلها ألماسة صغيرة مماثلة للألماسة الموجودة على التاج الإمبراطوري. يعني يهتمون، كانوا هذا البيض بيض الفصح، يعني كل من حسب قدرته المادية اللي يسويها بالذهب واللي يسويها بالألماس واللي يسويها بالياقوت.

0: أخيرا أصدقائي نختم بالكلام عن القربان المقدس أو ما يسمى في تقاليد الإخوان المسيح في كعك الصليب الحار. هذا الكعك يؤكل في عيد الفصح. كانوا الساكسونيين يخبزونه على بمناسبة عيد الفصح أو على شرف عيد الفصح. وتعود كلمة الكعك اللي هو بون إلى الكلمة الساكسونية بون بون وتعني الثور المقدس، لأنهم كانوا يقدمون ثورا ضحية وذبيحة في احتفالاتهم بعيد الفصح، وينقشون عليه صورة قرون الثور، نقشوها على كعك العيد. طبعا هذا الاحتفال انتشر على نحو واسع في العالم الغربي القديم، ووجد علماء الآثار من خلال الحفريات الأثرية كعك الصليب الحار في مدينة هيركولاين التي دمرت مع مدينة بومبي سنة 79 ميلادية عندما انفجر بركان فيزوف وطمرها بحممه المحرقة. لاحقا عمد آباء الكنيسة بهدف إلغاء العادات الوثنية إلى استخدام الكعك الحار في الاحتفالات المسيحية المتعددة، فقاموا بخبزه وكرسوه قربانا مقدسا. كانوا يقومون بتوزيع الكعكات التي نقشت عليها قرون الثور على المهتدين الجدد عند حضورهم إلى القداديس لتحويل صورة قرني الثور إلى علامة الصليب. وبهذا استطاع الآباء الأولون تحقيق ثلاثة أهداف: أولا تنصير كعكة هي بالسابق كانت كعكة وثنية، ومبادرة الناس بعادات مألوفة لديهم سابقا حتى يتقبلوهم، ونقش الكعكات بأحد شعارات الديانة المسيحية ألا وهو الصليب بدلا من قرني الثور حسب عادات الوثنيين. إذن أصدقائي الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر من قصص الأعياد القديمة بحسب الديانة المسيحية. نرجو في نهاية الحلقة أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أرق وأجمل تحية من الزميل أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة، ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
4: نعم، هو أحد الحلول اللي تمدد دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبو ظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الاسلوب. طبعا العراق معناها انه بدا ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصره، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمين والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1,000,000 برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
3: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
5: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3,000,000 برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو إيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
3: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي، فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادة العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
6: بالنسبة لحوادث استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل المياه الإقليمية صعب استهدافها وممنوع استهدافها، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق وزارة الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
3: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر، يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
9: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
8: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
9: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
8: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
9: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
8: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
9: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
10: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفا للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر. متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقا أمام التحديث لا دليلا على الجودة؟

وكيف صياناً؟ وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة، أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها. ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل. والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً. وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديث. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بال بصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو اكتشفنا أن الشخصية اللي قضينا الفيلم كله نكرهها عندها قصة ثانية، قصة تخليها تشوف نفسها على حق وتشوف الآخرين هم المخطئين. رحلة اليوم مع عالم تغيرت به صورة الشرير، وصارت السينما تعيد كتابة الأساطير وتحول شخصيات من رمز للشر إلى شخصية نشوفها من زاوية مختلفة. من الشر ننتقل إلى ممثل خلى الاختفاء خلف الشخصية فن بحد ذاته، دانيال دي لويس، الرجل اللي يرتبط اسمه بالأدوار الصعبة وبالانغماس الكامل بالشخصية. بعدها نصل إلى فيلم اليوم ستسيل الدماء، وإلى دانيال بلينفيو، رجل يطارد النفط والثروة والسلطة، حلقة عن الشر والتمثيل والطموح، وعن اللحظة اللي يتحول بيها الإنسان من مطارد للنجاح إلى أسير إليه. أحمد الزبيدي يحييكم مع حلقة جديدة من سينما تايم، فكونوا معنا.

0: المحور الأول عندما يصبح الشر وجهة نظر. بأفلام هوليوود الكلاسيكية يستخدمون الأشرار كأدوات سردية خالصة، محفزات للتوتر، عقبات بطريق البطل، استعارات مباشرة لمخاوف المجتمع. كانت الشخصية الشريرة تؤدي وظيفة محددة داخل القصة من دون عمق نفسي حقيقي، بس اليوم تحول الشرير من عنصر مساعد بالبناء الدرامي إلى محرك للسرد نفسه ومحوره الأساسي. ممكن نسأل عن سبب هذا التحول، هل هو نتيجة خيبة أمل متراكمة بصورة البطل المثالي وعدم واقعيته؟ لو هو انعكاس العالم ما تكون الأخلاق بشيء مطلق، صارت قيمة نسبية تتغير من زمن إلى آخر، والقيمة اللي تعتبر اليوم عيب ممكن باكر تصير مقبولة وبعدها تصير محبوبة. لو صناع السينما أدركوا تناقضات السلطة ونفاقها ولقوا بالشخصيات الشريرة مرآة لهذا التعقيد، أيا كانت الأسباب، فمنظور الشخصية الشريرة تحول إلى نافذة دقيقة على تناقضات العالم الحديث. فيلم الجوكر على سبيل المثال، آرثر فليك ما كان مجرد تهديد إجرامي، لكن إنسان سحق الفقر وإهمال المؤسسات العامة ومحاربة المجتمع. ما تصور انحدار إلى العنف كقدر محتوم، لكن كنتيجة لانهيار اجتماعي ونفسي يكشف شلون تصنع المدن وحوشها بإيدها. يدفع الجوكر المشاهد إلى تجربة قاسية ما كان يتوقعها لحظة دخوله قاعة العرض. راح يشارك البطل إحساس الاختناق، الإذلال المتكرر، الضغط الاقتصادي والإهمال الطبي. هنا الشر ما بقى مجرد، صار حالة شعورية يتماهى وياها المتلقي قبل البطل. المخرج ما يكتفي باستدرار العواطف، لكن يسحب المشاهد إلى قلب التجربة ويصير جزء من المشهد وقوة سردية إضافية، مو متفرج محايد. Even though it's breaking when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. What's so funny? Just freak.
1: Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask.
0: فيلم الخيال الأمريكي Maleficent الصادر عام 2014 بطولة أنجلينا جولي بدور الشخصية الرئيسية، هو إعادة سرد حية لدور الشريرة في فيلم الرسوم المتحركة الأميرة النائمة الصادر عام 1959. بقصة الأميرة النائمة قدمت الشخصية الشريرة نموذج للشر العبثي، ساحرة غامضة الدوافع، قاسية الأفعال، ما تحتاج إلى تفسير أو تبرير. لكن الفيلم أعاد تقديم الساحرة الشهيرة باعتبارها ضحية للخيانة والتلاعب السياسي والدمار العاطفي، وهذا التحول كشف عن تعطش ثقافي القصص ما يولد بيها الشر بشكل فطري، لكن يتم صناعته من خلال الانتهاك والقمع وكسر الثقة. ينبع تحول Maleficent من اعتداء رمزي على الإرادة والأرض والوفاء. اللعنة اللي ألقتها ما صدرت عن خبث متجذر بشخصيتها، لكن عن صدمة عميقة. وبهاي الطريقة أعادت ديزني تعريف الشر كجرح نفسي والانتقام باعتباره تعبير عن الألم مو عن سادية. إعادة ترتيب أدوات القوة داخل القصص الخرافية، ما بقت الشخصية الشريرة مجرد أداة للتلقين الأخلاقي أو ما يعرف دراميا بالتطهير، لكن تحولت إلى بطلة تواجه تناقضاتها الداخلية، ويشجع الفيلم المشاهد على إعادة النظر بالقصص التقليدية ورؤية العالم من خلالها. فيلم زاحف الليل هو فيلم إثارة وجريمة أمريكي صادر عام 2014، بطولة جيك جلينهول اللي يقدم دور شاب طموح ومضطرب نفسيا يدخل عالم الصحافة المستقلة بلوس أنجلوس يصور الحوادث والجرائم ويبيعها للقنوات بدم بارد. إذا كانت أفلام الجوكر وماليفيسنت تناولوا الشر من زاوية التعاطف مع شخصيات الأبطال، ففيلم زاحف الليل قدم ببرود قاسي وخالي من أي محاولة للتبرير. شخصية لو بلوم اللي جسدها جيك جلينهيل ما تم تقديمه باعتباره مريض نفسي أو مجروح جرح اجتماعي، لكن كنتاج مباشر للنظام الرأسمالي. شخصية انتهازية بلا رحمة ما تتردد باقتناص أي فرصة مهما كان ثمنها الإنساني. تكمن قوة زاحف الليل أنه ما يدفع المشاهد إلى التعاطف ويا البطل ولا النفور المباشر منه، لكن يعيش داخل منظورة للعالم. الرؤية القائمة على ثقافة الاستغلال وشعارات التنمية الخداعة والعلاقة الوثيقة بين الجريمة والإعلام، هنا ما ظهر الشر كسمة فردية بقدر ما هو نظام كامل يشتغل بكفاءة. لو بلوم مو شرير لأنه اختار الشر، لكن لأنه العالم اللي يتحرك داخله يكافئ على هذا العمل. بكل خط يتجاوزه التلاعب بمسرح الجريمة، استغلال الضحايا وتعريض حياة الأبرياء للخطر يقابل صعود مهني ومكافئة، يعني بعالم ما يعاقب الشر لكن يحوله إلى استثمار ناجح.

0: is evil in this world.
1: Hatred and revenge.
2: الأمثلة المذكورة من يتعامل وياها كتجارب معزولة هي إشارة إلى تطور سردي عميق، وهو انهيار ثنائية الأخلاق بالسرد القصصي المعاصر لعدة أسباب، منها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ميل السرد القصصي الحديث التصوير الصراع الداخلي، وهاي مواضيع يجسدها الأشرار بشكل أكثر دراماتيكية من الأبطال. صار التعامل ويا الشخص الشرير كمرآة اجتماعية، العامل المشترك اللي يجمع بين الأبطال المذكورين مو ظلامهم ولكن تمثيلهم للواقع. كل واحد منهم يمثل قلق مختلف متأصل بالحياة المعاصرة، الفقر والهجر عند الجوكر، الانتهاك والصدمة عند ماليفيسنت، الاستغلال الرأسمالي والانهيار الأخلاقي بزاحف الليل، ودور الشرير تحول من تهديد البطل إلى كشف الآليات الخفية للمجتمع من ضغوط، إخفاقات، تناقضات تشكل حياتنا المعاصرة، والشخص الشرير هو تجسيد للقوة الخارجة عن السيطرة. هيمنة المنطقة الرمادية الأخلاقية صار توجه فلسفي يتبناه صناع الأفلام، كذلك الاستوديوهات والمنصات اللي يتمولهم، وهذا بالحقيقة تطور إبداعي أقرب للواقع. الغموض هو جوهر الحقيقة الإنسانية، الثنائيات القديمة للفضيلة والرذيلة، هاي أوصاف غير دقيقة للأشخاص اللي نشوفهم بحياتنا اليومية. المنطقة الرمادية تسمح للشخصيات أن تكون متناقضة، من دفعة، متضررة، فاسدة، من دون ما تختزل إلى مجرد رموز. يعني الأفراد هم نتاج أنظمة ومجتمعات وضغوط أكبر بهواية من ذواتهم. وبالنسبة للاستوديوهات والمنصات العالمية يخدم هذا الغموض وظيفة ثانية، هي توسيع نطاق السوق. الروايات ذات الطابع الأخلاقي المعقد تنتشر بشكل أفضل وتتفاعل ويا مختلف الثقافات وتتجنب الجمود الفكري اللي كان طابع هوليوود سابقا. وبصناعة سينمائية معولمة تعتبر القصص اللي تتناول الأخلاق الرمادية أكثر أمان، لأنه تنطي مساحة واسعة للنقاش وأكثر ميل للإثارة. وهنا صار الغموض فلسفة إبداعية واستراتيجية تجارية بنفس الوقت، والنتيجة هي روح سينمائية جديدة قائمة على كشف خبايا النفوس والتعايش مع التوتر الأخلاقي.

0: المحور الثاني دانيال دي لويس، الانصهار في الأدوار. صعب نلقي خيط واحد نختصر به مسيرة دانيال دي لويس، لأنه ممثل يعيش الفن كحياة كاملة مو مجرد حرفة. هو الفارس الهادئ اللي حاز تكريم الملكة بلقب السير، الناسك السينمائي اللي يبتعد عن الأضواء حتى يعيش بعزلته الإبداعية، والعبقري المتحول اللي يذوب بشخصياته قبل وأثناء وحتى بعد التصوير. بين الموهبة والانضباط، بين الصمت والعمق، صنع دي لويس أسطورته الخاصة، أسطورة ممثل يختار أدواره مثل ما يختار الناسك طريقة بالجبل. نادر الظهور، بس كل رجعة إليه تعتبر حدث فني يترك بصمة ما تنمحي. هو السير دانيال مايكل بليك دي لويس، المولود عام 1957، واحد من أهم الممثلين بتاريخ السينما العالمية. يعتبر حامل الرقم القياسي بالحصول على 3 جوائز أوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز، 4 جوائز بافتا، 3 جوائز من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزتين جولدن جلوب.
1: That's why I'd like to get the 13th Amendment through the House and on its way to ratification by the states, wrap the whole slavery thing up forever and I as soon as I'm able. Now, end of this month.
2: I don't need a fucking psychology lesson.
1: It does concern me. It concerns me very much, Cyril, because it's hurt my feelings. It's hurt my feelings.
3: What the hell does that mean, sir?
1: I'll not crawl around in the fucking gutter for him. My death is a great honor to the Huron. Take me.
0: انولد دانيال بلندن داخل بيت مملي بسحر الفنون. والده كان شاعر بارز، ووالدته ممثلة تنتمي لعائلة فنية عريقة. بس ابن هالعائلة المثقفة والراقية عاش طفولة صعبة بحي غرينتش بلندن. واجه تنمر من زملائه بسبب خلفيته الدينية وطريقته الراقية بالكلام والتصرف، وهذا الشيء دفعه حتى يتعلم لهجة الحي وحركاته حتى يندمج وياهم. ووصف لاحقا هاي التجربة بحياته كأنه أول دور تمثيلي حقيقي إليه. سنوات المراهقة تحول دي لويس إلى فتى متمرد كثير المشاكل، تورط أحيانا بسلوكيات متهورة، وكان يدور على ذاته وسط ضياع البدايات. وبسبب هالسلوك أرسل والده إلى مدرسة داخلية بمقاطعة كنت، وهناك تعرف الأول مرة على 3 أمور راح تتحول إلى شغفة دائم: النجارة والتمثيل وصيد السمك.
4: I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
0: المخرج بول توماس أندرسون من يتحدث عن دانيال دي لويس يوصفه كالتالي: يقول هو ما يؤدي الشخصية لكن يتحول لها بالكامل، ما يقلدها أو يتقمصها لكن يعيشها لآخر خلية بجسمه. وهذا يخلي شغلي وياه كمخرج أسهل، لأنه الشخصية تكون حاضرة قدامي بكل تفاصيلها. وهذا يختصر جوهر منهجية دي لويس التمثيلية اللي ميزته عن غيره. ارتقى إلى مصاف كبار الممثلين إلى جانب مارلون براندو، والاثنين يجمعهم اتباع أسلوب التمثيل المنهجي Method Acting. الاثنين ما يكتفون بالأداء أمام الكاميرا لكن يعيشون الشخصية حتى خارجها. ويمكن البعض يشوف بهالمنهج نوع من المبالغة لو استعراض، بس حالة دي لويس هو إيمان حقيقي وضرورة الصدق الكامل بالأداء. فيلم قدمي اليسرى My Left Foot عاش تجربة شخصية بالكامل، قضى فترة التصوير كلها على كرسي متحرك وتعلم الرسم بقدم اليسرى. ما سوى هذا الشيء حتى يحصل على جائزة أو شهرة، لكن الأصالة بالنسبة إلى واجب فني وأخلاقي. اللي يميزه فعلا هو حسه العالي بالتفاصيل، كل حركة وكل وقفة كل نفس محسوب عنده حتى يعكس الحالة النفسية للشخصية. لذلك كانت أدواره دائما غنية بالعاطفة والصدق، وقادر على إيصال الألم والهوس بدون أي افتعال. يمكن هذا الانغماس الكامل بالأداء هو اللي خلاه يسعى للعزلة والاستراحة أو يتوقف عن التمثيل لفترات طويلة نسبيا، لأن التوغل بحياة الآخرين يرهق الموهبة ويستنزف الروح، ويخلي الرجوع للذات رحلة صعبة بكل مرة. لذلك فترات انقطاع عن السينما ما كانت تمرد عن المهنة، لكن وسيلة حتى يحافظ على توازنه الداخلي، ويحتاج وقت طويل للتفكير والتحضير قبل أي دور جديد، لأن الانتقال السريع بين الشخصيات يضعف الموارد الداخلية عنده اللي يستمد منها طاقته الإبداعية.
5: This is Christy Brown, my son, genius.
6: A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot, the true story of Christy Brown.
7: Go on, Christy. Go on, make your mark.
6: Born into a stricken body, Christy Brown made himself heard.
8: I don't fight cripples.
6: Within his world of pain and despair, he discovered the power of love and beauty.
9: Christy is simply a great painter, full stop.
6: My Left Foot. Starring Daniel Day-Lewis in a landmark performance.
0: تحضير الدورة في فيلم The Last of the Mohicans عام 1992 اتدرب على رفع الأثقال، اترصد الحيوانات بهدف اصطيادها، اتعلم صناعة القوارب، استخدام الأسلحة، قضى شهر بغابات نورث كارولانيا لاختبار حياة الهنود الأمريكيين، وبعد انتهاء التصوير اضطر إلى تناول عقاقير مهدئة للشفاء من الإرهاق النفسي من صعوبة التصوير. أما دوره في فيلم In the Name of the Father خسر من وزنه حوالي 14 كيلو وحافظ على لكنة إيرلندية طوال مدة التصوير. أمضى وقت طويل داخل زنزانة السجن، وطلب من فريق العمل أن يرموه بالمي البارد ويعنفوه لفظيا. فيلم عصابات نيويورك تحول إلى زعيم عصابة دموي بكل ما تحمل الكلمة من قسوة. لعب دور بيل ذا بوتشر، بيل الجزار، اتدرب على أيدي لاعبين بالسيرك، علموه رمي الخناجر، وكان يستمع إلى أغاني معينة حتى يحافظ على مزاجه العصبي خلال التصوير. واللي شايف الفيلم أكيد يتذكر اللقطة الشهيرة اللي ينقر بيها على مقلة عينه، وكانت المقلة مغطاة بزجاج اصطناعي، لكن بحد ذاته هو الحركة والعمل مو سهل من تضربها بطرف الخنجر بدون أن يرمش. حرفيا لقطة صعبة ومذهلة، وكانت حقيقية ونتاج تدريب طويل.
10: That, my friends, is the minority vote. Now you tasted my mutton. How do you like it, huh? Look, I want you to see this. This is you, right here. Notch 45, you Irish bug bastard.
0: فيلم لينكولن أدى به دور واحد من أهم رؤساء الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، هازم الكونفدرالية، ولاعب دور رئيسي بإلغاء العبودية، ألا وهو الرئيس إبراهام لينكولن. استغرق التحضير لهذا الفيلم عام كامل. قرأ دي-لويس أكثر من 100 كتاب عن الرئيس الأمريكي، وتعمد يقلد صوته ولكنته داخل المواقع وخارجها طيلة فترة التصوير. عام 2017 لعب دي-لويس دور الخياط رينولد وودكوك، غرق بالشخصية، اتعلم الحياكة، حتى خاط فستان بنفسه أهدال زوجته ارتدته لاحقا. ذكر بمقابلة صحفية أنه قبل تصوير الفيلم ما كان مخطط يتوقف عن التمثيل بعده. يذكر أنه هو والمخرج كانوا يسولفون ويضحكون قبل الفيلم بطريقة طبيعية وتلقائية، لكن من يبدي التصوير تحولت العلاقة بيناتهم إلى جدية، واستغرقوا بحزن عميق أثناء تنفيذ الفيلم. يروي فيلم فانتوم ثريد حكاية رجل مهووس بعملية الإبداع والابتكار، وهذا أحد ملامح شخصية دي-لويس. كان يحتاج إلى مساحات طويلة بعيدا عن التمثيل، خصوصا بعد الأدوار الثقيلة اللي كان يعيشها بعمق شديد. بعد فانتوم ثريد وصل الأمر إلى قرار أكثر حسم، أعلن عام 2017 اعتزال التمثيل، وكان هذا الاعتزال مو نهائي. صح استغرق سنين طويلة، أخذت منه 8 سنوات إلى أن قرر يعود للشاشة وهي فيلم شقائق النعمان أنيمون عام 2025، هاي المرة إلى جانب ابنه رونان اللي كتب الفيلم وأخرجه.
11: I've seen my share of lost souls, brother. I'm beyond your reach, Jem. No. The invisible man, Ray Stoker. How long was it, brother? When you went limping off into the woods.
0: بعد ما حكينا عن شخصية الشرير بالسينما وشلون تغيرت صورتها من مجرد شخصية شريرة إلى شخصية أكثر تعقيد، ودخلنا إلى عالم واحد من أبرز الممثلين اللي عرفوا يجسدون هالشخصيات، دانيال دي لويس. فيلم اليوم راح يكون خلاصة المحور الأول والثاني. فيلمنا المختار هو ستسيل الدماء، بطولة دانيال دي لويس بدور دانيال بلينفيو. شلون قدر دانيال يحول هالشخصية إلى أداء استثنائي؟ هذا الفيلم راح يكون حكاية عن العائلة والإيمان، السلطة والنفط. راح نحاول نكتشفها بمراجعة اليوم بعد هذا الفاصل.
12: Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
13: You boys are a regular family business.
12: You have a great chance here.
0: فيلم There Will Be Blood، فيلم درامي تاريخي ملحمي أمريكي، صدر عام 2007. شارك بإنتاجه وكتابته وإخراجه بول توماس أندرسون، وهو مقتبس بشكل فظاظ عن رواية النفط أويل للكاتب أبتون سينكلير. الدور أحداث الفيلم حول دانيال بلينفيو، عامل منجم فضة تحول إلى رجل أعمال نفطي وانطلق برحلة بحث شرسة عن الثروة خلال طفرة النفط بكاليفورنيا أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. حقق الفيلم إيرادات حوالي 76 مليون دولار أمريكي عالميا ونال استحسان النقاد. تم تصنيفه بواسطة المجلس الوطني للمراجعة ومعهد الفيلم الأمريكي والجمعية الوطنية النقاد السينما ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2007. تم ترشيح الفيلم لثماني جوائز أوسكار، أفضل فيلم ومخرج وسيناريو مقتبس، مونتاج وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل مونتاج صوت. فاز باثنين منهم، أفضل ممثل كانت حصة دي لويس، وأفضل تصوير سينمائي، وحصل على العديد من الجوائز الأخرى. صدر الفيلم قوائم عديدة لأفضل أفلام العقد الأول من الألفية، وكان أفضل أفلام أندرسون تقييماً لغاية صدور فيلم معركة تلو الأخرى عام 2025.

من الأشياء اللي صورها الفيلم بشكل رائع البواكير الأولى لصناعة النفط، شلون كانت عمليات الحفر، الاستخراج، النقل تعتمد على أدوات بسيطة وإمكانات محدودة قبل ما تتطور الصناعة تدريجيا وتوصل اليوم إلى معدات وتقنيات من أكثر التقنيات تعقيدا بالعالم. الفيلم يخلينا نشوف هاي المرحلة من بداياتها، نشوف الحفر، نشوف محاولات الوصول للنفط وطريقة استخراجه ونقله وسط ظروف صعبة ومعدات بدائية جدا. شلون نراقب ولادة صناعة راح تغير شكل الاقتصاد والمجتمع بالكامل. لكن أندرسون ما اكتفى بتصوير الجانب الاقتصادي من النفط، برز خلال الأخطار اللي كانت ترافق عمليات الاستخراج العمل بالحقول النفطية كان محفوف بالمخاطر، وأي خطأ أو حادث ممكن يتحول خلال لحظات إلى كارثة يكلف العامل حياته ويترك إصابات جسيمة. وهذا نشوفه بوضوح بالحادث اللي تعرض له ابن دانيال HW واللي فقد خلال حاسة السمع. الحادث هنا ما يمثل مجرد مأساة إنسانية ضمن القصة، لكن يذكرنا بثمن هاي الصناعة، بأن الثروة اللي يسعى لها دانيال وراها كلفة بشرية أيضا. وهنا الفيلم ينجح بشيء مهم جدا، يخلينا نشوف النفط كقوة تصنع الثروة وبنفس الوقت تحمل وياها خطر الموت والخسارة. My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church. You will be cast up at the last back to perdition. I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there. شخصية دانيال بلينفيو من يظهر بالمرة الأولى بالفيلم نشوفه بقاع بئر عميق وحيد وسط صحراء شاسعة، والصورة وحدها تختصر الكثير من شخصية هذا الرجل. العزلة، القسوة، الإصرار على الوصول إلى هدفه مهما يكون الثمن. لكن بنفس الوقت البطل شخصية شديدة الغموض، نشوفه بمعظم المشاهد، نسمع صوته ونعرف أهدافه، مع ذلك تبقى حياته الداخلية غامضة بالنسبة لنا. أندرسون يتعمد حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بماضيه، دوافعه، مشاعره، لذلك يصير فهم بلينفيو قائم على أفعاله أكثر من أقواله. من المشهد الأول تقريبا يقدم الفيلم مفتاح مهم لهاي الشخصية، من يسقط البطل داخل البير وتنكسر رجله ويصير الخروج بالنسبة إلى مهمة شبه مستحيلة، مع ذلك يحرص قبل لا يغادر البير ياخذ عينات من الصخور. هذا ينطينا مؤشر مهم جدا على أنه الألم الجسدي بالنسبة إليه يجي بالمرتبة الثانية أمام أهدافه وحلمه بالوصول. يطلع من البير، يمشي المسافة طويلة وهو مصاب، مباشرة ينتقل المشهد إلى المختبر وعملية تحليل العينات. فما شفنا شلون عالج رجله وشلون تجاوز هذا الألم، لأن هاي التفصيلة مو مهمة بالنسبة للبطل، المهم هو العينات وشنو تحتوي. علاقته بالآخرين تكشف جانب مهم من شخصيته. بلينفيو مصاب بالبارانويا، جنون الارتياب، شديد الشك بكل الناس اللي حواليه، يتعامل ويا العالم باعتباره مساحة للمنافسة والخداع. وهنا صير شخصية بلينفيو أكثر من مجرد رجل يشتغل بمجال النفط، ممكن قراءة الشخصية بوصفها صورة قاتمة للرأسمالية الصاعدة بداية القرن العشرين وللحلم الأمريكي من يتحول الطموح إلى رغبة مفتوحة بالسيطرة والامتلاك.

0: أكو مشهد مهم يعرض به أحد الأثرياء على البطل شراء آبار النفط اللي اكتشفها مقابل مبلغ ضخم جدا. الجملة تكشف أنه المال ممكن يمثل وسيلة أكثر من كونه غاية. عملية الصعود نفسها هي اللي تمنح الطاقة، تنقيب، المنافسة، الاستحواذ، التوسع، إثبات التفوق، كلها أنشطة تمنح البطل سبب للاستمرار. ومن يذكر الرجل إمكانية أن يهتم بلين فيو بابنه، هنا يتفجر غضبه. الاقتراب من حياته الخاصة والشخصية يصير أكثر من استفزاز بالنسبة إليه. علاقتي بيك مجرد حديث عن العمل وتنتهي، مو من حقك تتجاوزها. وهنا يبدي الفيلم بكشف طبقة أعمق من شخصية البطل. وراء هذا رجل النفط القاسي توجد علاقة معقدة جدا بفكرة العائلة. كلين فيو يحمل داخله صورة قديمة البيت من طفولته، يتذكره باعتباره أجمل بيت شافه بحياته، ويحكي عن حلم قديم بامتلاك مثله ويعيش به ويكون لأطفال يلعبون حواليه. لكن من يسأله هنري إذا كان يقدر يبني بيت يشبه هذا البيت اللي بباله، يرفض الفكرة وينتابه شعور حاد من الاشمئزاز. هاي المفارقة تكشف شيء أساسي بشخصية البطل، إنه يحمل حنين للعائلة والوقت نفسه يخاف منها، يرغب بالقرب ويهرب منها من الصير حقيقة. لذلك ممكن النظر إلى رحلته نحو الثروة باعتبارها وسيلة للهروب من مساحة عاطفية مؤلمة. كل ما ازداد انشغاله بالنفط والمال والسيطرة ابتعد أكثر من مواجهة حزن قديم. علاقته بابنه بالتبني تكشف أيضا جانب مختلف منه. بالبداية يكون الطفل جزء من مشروعه، وسيلة لبناء صورة رجل العائلة أمام المستثمرين وأصحاب الأراضي، لكن مرور الوقت تصير بينهم علاقة عاطفية حقيقية. ومشكلة بلين فيو يواجه صعوبة بالتعامل ويا هاي المشاعر الناشئة من هاي العلاقة. واحد من أكثر المشاهد إثارة لحظة وداع ابنه محطة القطار، تصير ثقيل عليه، يختار الهروب منها، يغادر من دون أن ينظر خلفه، وكأنه يهرب من الجانب العاطفي اللي حاول طوال حياته دفنه بداخله. بعدها تظهر شخصية هنري، الرجل اللي قدم نفسه باعتباره شقيق بلين فيو. وجوده يمنح دانيال شعور بالانتماء، كأنه وجوده عادة إلى الحياة، وكأنه الرجل وجد أخيرا شخص يشعر اتجاهه برابطة الدم. هاي العلاقة مهمة جدا لفهم شخصية بلين فيو. هاي اللحظة تكشف أنه خلف القسوة مساحة عاطفية كبيرة ظل الرجل يحاول إخفائها، وهي اللحظة اللي شفنا بيها دموع تسيل.
1: We'll offer $150,000 for full title.
2: When do we get our money, Daniel?
3: I look at people and I see nothing worth liking.
4: Don't bully me, Daniel, please!
3: I see the worst in people.
5: We have a sinner with us.
4: Get out of here, devil!
3: I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own.
0: الصراع بين دانيال بلين فيو وإيلاي سانداي يمثل صراع بين قوتين أساسيتين بالمجتمع الأمريكي، رأس المال والدين. بلين فيو يمثل رأس المال، النفط، الثروة، التوسع، الملكية والقوة الاقتصادية. إيلاي سانداي يمثل الدين، الكنيسة، الإيمان، الخطاب الروحي والتأثير على المجتمع. كل واحد بيهم يستخدم القوة تحقيق النفوذ، واحد يستخدم المال وواحد يستخدم الدين. والمفارقة أنه اثنينهم رغم اختلاف أدواتهم يشتركون بالرغبة بالسيطرة وحب المال. النفط بالنسبة لبلين فيو يتحول إلى وسيلة للهيمنة، والدين بالنسبة لإيلا يتحول أحيانا إلى وسيلة لإثبات السلطة. كل واحد منهم يريد يثبت للثاني أنه الأهم والأقدر والأقوى بالمجتمع، وينتهز الفرصة للحط من الآخر بأقرب فرصة. تستمر هاي الخصومة على طول الخط الأساسي للفيلم، وتتجلى بالمشهد الأخير حين تسيل الدماء فعلا. الفيلم ما يقدم واحدهم باعتبار الطرف الأخلاقي بمواجهة الطرف الآخر اللا أخلاقي، لكن يقدم الشر كوجهة نظر الشخص الشرير إلى قصته اللي ممكن نفهمها ونفهم دوافعه وشخصيته اللي خلته يكون بهذا الشكل. ممكن قراءة There Will Be Blood باعتباره رحلة تنقيب، لكن النفط هنا يمثل طبقة واحدة بس من الحكاية، يمثل طبقة واحدة فقط من القصة. دانيال بلينفيو يحفر الأرض يبحث عن الثروة، والفيلم يحفر بالمقابل داخل شخصيته، يبحث عن الإنسان المختبئ خلف هاي القسوة. نشوفه ببداية الفيلم داخل البير وحيد ومصاب، لكن مصمم على الوصول إلى الهدف. ونشوفه بنهاية الفيلم بالمشهد الأخير داخل قصره، محاط بالمال والسلطة وأيضا وحيد. بين الصورتين تتغير حياته بالكامل، لكن تبقى العزلة هي الخيط اللي يربط البداية بالنهاية.

0: السينما دائما تخلينا نشوف الإنسان من زاوية مختلفة وتطرح أسئلة يمكن ما لها إجابة واحدة، وهنا يكمن سر جمالها وجاذبيتها. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزويدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
2: نبض من وحي الكلمات.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا مرات القرب نفسه من إنسان هو مدعاة لوجود مشكلة، وحتى لو كان هذا القرب هو من إنسان هو قريب علينا يفترض، لكن كم يبلغ هذا القرب وإلى أي درجة نكون قريبين عليه؟ حتى في الحب أكو عبارة دائما نرددها، أنه الحب ذكاء المسافة كما تقول إحدى الكاتبات. الحب ذكاء المسافة، يعني يمتى تكون قريب بهذا الحد ويمتى تبتعد قليلا، ويمتى تحكي، ويمتى تصمت، ويمتى تختار هذا الموضوع، ويمتى تختار هذا المشكل، ويمتى ويمتى ويمتى. هي مسألة توقيتات في كثير من الأحيان مدائما. لذلك العلاقات غالبا هو من طبيعتها أنه هي متموجة، يعني ماكو علاقات خصوصا العلاقات الحقيقية غالبا هي علاقات غير آمنة. العلاقات الحية غالبا هي علاقات شي يسمونها غير آمنة، يعني علاقات تبدو كأنها على الحافة، يعني دائما توشك أن تنتهي وبعدين ترجع كذا. خصوصا هذا اللي نحكي عنه في إطار الحب طبعا بين الرجل والمرأة، هي في الغالب هناك تمجيد حتى فلسفي للعلاقات غير الآمنة. ليش العلاقة الآمنة؟ يعني صفقة، يعني أنتم متفقين على الظروف وعلى المشاعر وعلى الكذا. أما العلاقة غير الآمنة فهي العلاقة الحقيقية. لذلك حتى إحنا حاشين عن هذا الموضوع حتى بالأفلام، فقير يحب غنية، غنية تحب فقير، كذا يحب أشياء ما تصير، يعني الظروف غير ملائمة، بينما الحب هو موجود. هذا شنو؟ هذا حب غير آمن. لكن إحنا على الصعيد الشخصي في كثير من الأحيان أكو مشاعر هي غير آمنة في داخلنا، حتى بالعلاقات التي نعتقد أنها ماذا؟ أنها علاقات آمنة، يعني أنت مثلا أنت وزوجتك أو أنت وابنك أو أنت وكذا إلى آخره. طبعا لا يتم الاعتراف في الغالب أنه أكو نوع من المشاكل تتعلق بطبيعة المشاعر. يعني أنا شنو أعني لهذه الزوجة بشكل حقيقي لو أتيح للزوجة أن تقول رأيها في زوجها؟ طبعا هذا وهي مستحيل تقول الرأي الحقيقي حتى الزوجة في داخلها العميق. لذلك احنا عندنا مشكلة دائما بتعريف أنفسنا، احنا منو عند الآخر. ولذلك أكو افتتان بالاعتراف، كنا عندنا افتتان بالاعتراف، يعني نطمح ونطمع بنفس الوقت انه الآخر يعترف بينا. هاي حقيقة، انه الآخر يشيد بينا. هسه الآخر اذا هو فد شيء وشاد بينا بعد هاي احسن، زينة. نطمح، وطبعا هذا مرات مرض، لان الآخر مرات هو مثلا هو مهم في هذا المجال بس هو يجوز زبالة على المستوى الشخصي، يعني مستعد يبيع آراء او افكار او كذا، يبيعهن لاول مشتري آتي عادي، يعني اي واحد يشتري يبيع مو. ولذلك مرات تشوفها مثلا انت بالانستغرام او بالفيسبوك، تشوف واحد مهم مثلا معلق على وحده، وما معلق على رأيها، هو معلق على مود يسوي علاقة وياها مثلا او يتقرب لها، يعني الغاية مو شريف، لان هي رأيها كلش سطحي وهو كلش انسان مهم، تشوفه معلق لها ويتملق لها قدام الناس، يعني بشكل علني، او تشوفه مثلا يتملق الواحد لين صفحته قوية، يعلق له الله كذا احسنت كذا، انا مودي نشره في اليوم يجلس يا صوره، انت اهم منه، ايش بيك؟ انت اهم منه، المفروض تترفع يعني مو. بس هو مستعد يبيع اخلاقياتك كلها حتى ما ادري حتى ينال اعترافا، ما شيوع نوع من الاعتراف.

من ضمن الأشياء اللي تحدد علاقتنا بالطرف الآخر يعني الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل هي شلون ممكن احنا نقعد سوا وش نسوي من نقعد سوا يعني الوقت اللي احنا موجودين اللي هو يفترض انه مخصص انه مو ترى كل الصعبة انت تدري هسه اذا اجيت مثلا لمطعم او اجيت لكافيه وشفت مثلا واحد وي خطيبته او واحد وي زوجته قاعدين سوا هم لأي درجة قاعدين سوا لأي درجة متحققين يعني تحقق لهذا الجلوس لأي درجة حقيقية قصدي يعني واحد مرات يطلع بس هو ما طالع واحد يقعد وياك بس هو في عالم آخر واحد يجاريك يعني يحكي وياك وتحكي وياه بس الحقيقة في مكان آخر واحد كلش حقيقي وياك وحاضر تماما هذا فرق طبعا يعني الحضور احنا جاي نحكي عن فكرة الحضور الى اي مدى دول قاعدين سوا يعني تخيل لو عندك مقياس يقيس الحضور الحقيقي شو منهم راح يختفون وانت بس طوع لهم هواي تلقى كراسي فارغة لان هو ما حاضر بشكل حقيقي لو اكو شخص اخر في باله لو اكو عمل في باله لو اكو هو ما حاضر ما موجود بشكل حقيقي امام الاخرين هذا سؤال الحضور اللي هو سؤال مهم جدا جدا اكو فرق بين انت يعني جاي تباوع لعبة انت تحبها كذا فريق تشجع والمشاهدة داخلة في اعماقك كل التفاصيل جاي يشوفها في نفس الوقت اكو فرق انت بيدك استكان شاي ويمك مثلا الوالدة جاي تقلب بالتلفزيون وتتباوع التلفزيون بس انت ما جاي تباوع له اكو فرق بين الفعلين ان اثنين فعل افعال مشاهدة لكن قيمة حضورك فيما يشاهد هو هذا هذا هذا شيء مهم ولذلك كان اكو بحث لطيف قريته يقول لك اذا مثلا الرجل رجع للبيت وبدوا مثلا هو وزوجته قعدوا مثلا يعني قبال التلفزيون او في ساحة او في غرفة الاستقبال كيف يمكن ان يقضوا الوقت يعني كيف يمكن ان يعني هم يفكرون بهذه الطريقة اجوا وقعدوا وكذا الى اخر زين هم لازم يسوون نفس الاشياء يعني هل من الممكن انه لازم اكو اجبار انه هم يحكون بنفس الموضوع سوى اثنينهم او يشغلون فيلم ويشوفون اثنينهم او يسوون شيء هم اثنينهم مشتركين به يعني نوع من المشاركة الفعلية لو وجودهم يم بعض كافي طبعا اكو هواي نظريات بس النظرية اللي عجبتني تقول انه شلون اكو شيء اسمه اللعب المتوازي اللي هم شنو يعني اكو طفل يجي يم طفل يقعد ها هم اثنينهم يلعبون بس كل واحد يلعب لعبة تختلف عنده لعبة خاصة به اكو نوع من الانس حاضر عن طريق المشاركة يعني احنا اثنين جاي نلعب بس احنا ما جاي نلعب نفس اللعبة ولا بنفس الآلة ولا بنفس الدمية ولا بنفس الكذا الى اخره هذا مصطلح مستعار من عالم الطفولة قريته في مقال هم كل واحد مشغول بنشاطه الشخصي لكن هو اكو نوع من السكينة ناجم منين عن فعل المشاركة هاي واحد هاي إذا ردنا نحكي عن علاقات بين البالغين يعني اثنين هم يمارسون نشاطين مختلفين في المكان نفسه تلقى واحد مثلا شاهد فيلم والثاني مثلا جاي يقرأ مقال بالنقال أو جاي يحضر لشغل باشر مثلا مدرسة جاي تكتب أو طبيب جاي يراجع حالات معينة أو كذا إلى آخره كل واحد في الغرفة نفسها لكن يؤدي عمل مختلف طبعا يقولون هاي الممارسة أكو موقع متخصص في العلاقات اسمه The Note يقول هاي الممارسة الجمع بين الوقت الشخصي وصحبة الشريك هي مهمة جدا وهناك كلام عن فكرة انه وجود الاثنين في مساحة واحدة وبنفس الوقت هم يتقبلون الاختلاف الناجم عن اهتماماتهم كل واحد في شيء آخر بس هم موجودين سوا هذا يمنح الاثنين فرصة للتعبير عن نفسهم هم مختلفين أوكي احنا نختلف ولذلك الأشياء اللي ممكن احنا نتأثر بينا هي أشياء مختلفة
أنا مشغولة في هذا المجال وأنت مشغول في هذا المجال، لكن إحنا معا عايشين معا، أكو مسافة بيناتنا صحيح، بس إحنا نشعر بلذة أن نؤدي الأشياء معا بهذه الطريقة. يعني الماكرو اضطرار حتى أشاركك هواياتي، لا مو لازم إحنا هواياتنا متشابهة يعني حتى نعيش حياة سعيدة، مو لازم إحنا متشابهين. يعني الاختلاف العلاقة، كل العلاقات تتحمل بالحقيقة مبدأ الاختلاف.

طبعا بالكلام عن التوازي، الأنشطة المتوازية، يعني احنا اثنين نسوي أشياء في الوقت نفسه لكنها ماذا أشياء مختلفة وإحنا في مكان واحد، هذا جميل، فهمنا شلون جميل في الفقرة الأولى. لكن هناك ما هو أكثر عمقا، هناك من يتحدث عن أنه حتى في ظل هذه، يعني حتى في ظل هذه الأنشطة المتوازية اللي بين اثنين، زوج وزوجها، الزوج وزوجته، رجل وامرأة، هما في ظل علاقة أو في ظل مكان معين، لكن هما كل واحد جاي يسوي شغلة مختلفة، كل واحد ملتهيه بشغله، بس هما ساعدتهم شنو؟ الرفقة، إنه هما موجودين في ظل إطار مشترك، إطار زماني ومكاني، هما موجودين لكن كل واحد منهم مشغول بشيء آخر. مو طبعا هو يتحدث إنه هناك أكو توقعات دائما بالعلاقات. أكو عالم نفس أمريكي اسمه ترافرس يقول أكو دائما توقعات بالعلاقات، احنا دائما نتوقع، عندنا شكل، عندنا نموذج للعلاقة. يعني انت لازم انت مثلا تسأل شلونك، شلون صحتك، كذا، هذا مو هذا اليومي، الجانب اليومي، أكو نموذج لازم احنا نمشي عليه كلنا، لازم تتذكر هاي التفصيلة، لازم تلاحظ التغيرات اللي بالوجه، لازم تسأل عن هاي التفاصيل حتى تبرهن للمرأة انه انت تحبه. اشوف التفاصيل، يعني شلون هيك شائعة، اكو واحد حاط قانون لازم تسوي 1 2 3 4 حتى تثبت للمرأة انه انت تحبها، وهي همينة لازم تسوي 1 2 3 4 حتى تثبت لها. هاي شو يقول عنها؟ هو يسميها توقعات. يعني انا اتوقع كفرد انه المرأة في ظل هذا المجتمع هي تحب الرجل اللي يعني يقول لها كذا كذا كذا. طبعا هاي الحاجات هي تختلف، يعني في مجتمع غير آمن على الرجل أن يوفر شنو؟ مبدأ الحماية للمرأة، لازم يحميها يصير رامبو، يعني في مجتمع غير آمن، بس في مجتمع آمن أو في دولة قوية كذا إلى آخره، هاي شوية تقل، هسه ما أقول تختفي لكن تقل، لأن الدولة هي شنو؟ توفر الأمان للمواطنين جميعا. هو ما مستعد يعني يعارك المنتخب كله، الفريق كله، الشارع كله حتى يدافع عنها، يعني أو تتعرض لي ما تتعرض إليه في السوق أو في مكان عام أو كذا إلى آخره، أو عليه أن يبرز العضلات في كل مكان حتى شنو؟ حتى يحمي، يعني هذا شعور الحماية الموجود. الحاجات تختلف طبعا، حاجات الإنسان، حاجات الرجل للمرأة وحاجات المرأة للرجل تختلف من مجتمع لآخر، تختلف كثيرا، وحتى في المجتمع نفسها هم تختلف من إنسان لآخر، هذا تعرفونه أكيد، لأن السياقات تختلف، سياقات تربية الناس تختلف، وسياق الحاجات المكبوتة في داخلنا تختلف منذ الطفولة وحتى المشيب، احنا نختلف بحاجاتنا وفقا لسياق حياتنا بالنهاية. المهم، لكن انت عندك توقعات، وهذا التوقعات مرات احنا في يعني راحتنا انه نخفف هاي التوقعات، لا تتوقع دائما انه انت لازم على الاخر انه يسأل عنك بهذه الطريقة، وانت محتاج انه واحد يسأل عنك، وانت تزعل اذا واحد ما خابرك سأل عنك في هذا الحادث، انت عندك توقعات تحققها عن طريق الاخرين، خفف هاي التوقعات ترتاح. هو يعني هذا الملخص اللي يقوله البحث، خفف هاي التوقعات حتى ترتاح، لان اكو واحد مرات يزعل، والزعل حتى يأثر على نفسيته، يعني انه انا ما خابروني، انا ما كذا، انا عنده توقعات الناس لازم شنو؟ لازم تشتعل، يعني الدنيا تشتعل اذا هو تمرض مثلا، او اذا هو سافر لازم يسألون عنه، ولازم ها اجيت لو ما اجيت، يعني يظل يعني يحسبها، حاسبهن، انا مره خابرت انت ما خابرت، انا كذا، حاسبهن عليك. يعني هو يريدك بس انت شنو؟ تجازي عنده توقعات لازم تتحقق بهذه الطريقه. فهو يقول بين الشريكين، بين الزوج وزوجته، هاي التوقعات يعني احسن انه تطفونها، لا تتوقع حتى الحكي، هذا الحكي انه انت ما تحكي وياه اذا ما مهتم بيه، هذا هم توقع، تتخيل انه الحكي يعني طريقه الكلام او السؤال، ها انت شلون يوم، شلون يومك بالدوام، يوم شلون كذا، اذا ذني ما سواهن يعني هو ما مهتم بيه، لا هو يقول حتى هاي طفوها، ما تروح تحكي. ليش؟ لان اكو نوع من التواصل الحقيقي هو قائم على الصمت وليس قائما على الكلام.

طبعا هذه الامور اللي جاي نحشيها هي امور قد تبدو بارده، يعني قد تبدو وصايا بارده او ملاحظات عاطفيه بارده في ظل مجتمع هو قائم على القيل والقال. مو احنا مجتمعاتنا هي قائمه على من؟ على القيل والقال، وكنا عندنا شخصيات هي في العلن وشخصيات اخرى تماما مختلفه في الخفاء في الغالب يعني. وجزء كبير من تحققنا الشخصي يعني هو تصور الناس عنك، فانت تحاول ان تمارس. احنا مو مجتمع انتاج، احنا مجتمع بلاغي، يعني مجتمع ينتج عن طريق البلاغه. شنو قالوا عنك، شنو كذا. احنا ما عندنا مصانع، لا عندنا انتاج، لا عندنا انتاجات حقيقيه حتى في الجوانب الفنيه والابداعيه والادبيه بشكل عام يعني بالكاد. المهم فاحنا مجتمع، شنو انطباع الاخر عنك؟ لذلك الكل حريص على شكله بالميديا مثلا، الكل حريص لان هو يدري اذا بالميديا صار مهم اذا هو مهم بالحياه، لان الحياه ما بيها شيء، الحياه فارغه، حياتنا فارغه. هسه الميدان هو الميدان وحميدان اثنينهم هو بالميديا. هاي الحقيقه، هذا الواقع يعني، هذا الواقع. ولذلك الناس تحرص على شكلها بالميديا، تحرص كثيرا. قريت مره في بحث انه يعني هناك مصطلح يسمونه اختلاق الذات. اختلاق، الله اكبر، اختلاق، شلون واحد يختلق كذبه؟ اختلاق الذات في مواقع التواصل. لطيف ها، اختلاق الذات في مواقع التواصل هو الاساس. هاي الجملة، اختلاق الذات، يعني مو الذات الحقيقي، انه انت تبتدع تخلق لك شخصية، هو هذا الشيء الاساسي في هذا العصر. اللي ما يخلق له شخصية بالميديا هذا خسران، هيك بهاي الطريقة. شو تريد تصير؟ تصير تفتهم؟ سوي راح تفتهم، سوي راح جريء تقدر إلك. شو تريد؟ سوي راح وقح تقدر، متدين ما أسهلها، عندك ذوق بالفن أفا. ما كله سهلة، كلش بسيطة. الصبح نجات صغيرة، بالليل مكرثوم، الظهر بكيفك يعني تقدر تبدل الحبايات إذا عندك علاقة ويا الصيدلي مال الأغاني. ها ياس يعني ياس وقت محير، الضحى تقدر الشغلة مثلا يعني. شو تريد يصير؟ لأن هو اختلاق، هو شنو اختلاق؟ أنت تبني لك شخصية وين؟ بالإنترنت. مو شوية تخليها، إذا تريد يعني تسويها حقيقية تقدر شوية تخليها بيناتكم يعني شبه، أكو شبه معين يعني، تخلي شيء من روحك شوية حتى يعني تعبر الوضعية. قوم أنت مو كلش يعني صار كلام الساعة، لازم شوية يعني أكو شيء تضيفه حتى الطبخة تصير مال طباخ محترف. هذا اختلاق الذات. لذلك احنا من نحكي عن مواضيع مثل موضوعنا بالحلقة يبدو انه موضوع علمي وكذا الى اخره. شنو شلون واحد يقعد يم زوجته وما يحكي، هم بيناتهم الامور لطيفة واكو شعور بالاخر واكو يعني العلم، ليش جاي يحكي هالشيء؟ لان هذا منطق علمي يعني. يعني كيف تكون هناك علاقة بدون قيل وقال؟ يعني هي دائما، مو دائما العلاقة بالقيل والقال، مو دائما. اللغة أوسع من الكلام يعني، مو إلا تحكي ويا واحد. أنت بإمكانك هسه تأشر الواحد يفهم، بإمكانك أن تصمت، هاي جزء من اللغة، وبإمكانك وبإمكانك وبإمكانك إلى آخره. لذلك هو من جانب الطبي يحكي عن النفسي طبعا، من يحكي عن هذه الرفقة، إنه أكو واحد شايفين مرات يضايق. أنا واحد من الناس مرات أضايق يعني من البيت وكذا إلى آخره، عندي شغل بالحاسبة، فأروح للمقهى على مود أشعر بالرفقة. هو مو جاي، قاعد الباله مو جاي، ما أعرفه، أنا سلمت سلام عام وقعدت، بس حسيت بالألفة إنه هذا المكان بناس يعني بحياة. هاي الرفقة أحيانا تكفي، فالرفقة مستويات، ولا يعني إنه هاي الرفقة مو عميقة، لا هاي عميقة همين، بس هي لها أشكال. لذلك ماكو نمط، ماكو وصايا جاهزة لعلاقتنا بزوجاتنا أو حبيباتنا
أو أمهاتنا. ماكو واحد اثنين ثلاثة لازم تحكي بهاي المواضيع، لازم تسأل كذا، لازم تسألها كذا، لازم تعرف تفاصيل يومها كذا، ولازم تعرف تفاصيل يومها كذا، ولازم تعرف بالتفصيل حتى أنت قريب منها لازم تعرف كل. لا المسافات مهمة في كثير من الأحيان، وطرق التعبير هي مختلفة من شخص إلى آخر.

عالم عمري. كان في الدراسة أيضا كلام أنه أكو علاقة بين حاجة الإنسان إلى القرب من الشريك العاطفي، أكو حاجة عنده أن يكون قريب من الشريك العاطفي، وبين فكرة ثانية الاستقلال. هاي تواجه الإنسان دائما، خصوصا الإنسان مرتبط صار لمدة كذا إلى آخره، في فترة ما يشعر أنه هو مو هو. أنا مو أنا، أنا مش أنا. ليش؟ لأن الدور الوظيفي هو مهيمن على حياته. هو بداخل من يدخل البيت هو أب مثلا، خلينا نتفق هو اسمه حسين، ها أبو علي من يطب للبيت تحول إلى شنو؟ وظيفة ثانية، هي وظيفة الأب الوقور اللي يعطي نصائح للأبناء وينطي نصيحة لزوجته ويمارس دور الحكمة وكذا إلى آخره. من يطلع يروح للدوام يصير موظف، يجي المدير يلمز عليه مرات كذا إلى آخره، فهو يشعر بزحمة الأمكنة. أكو زحمة لأن هو ما جاي يتحقق. أكو يعني الأمكنة كاتمة على نفسه، بالبيت هو ما مرتاح، برا ما مرتاح، دائما يؤدي وظيفة. هو يبحث ماذا؟ عن نفسه. فهو بالحقيقة حتى وهو شريك عاطفي هو بحاجة إلى لحظات يشعر بها بالاستقلال. طبعا المرأة الذكية هي التي يعني تعطيه هذه الفسحة. أكو بحث يعني أكو بحث يتعلق بالطفل أيضا يتحدث عن هذا الموضوع، أنه هل بإمكان أنه الطفل بالحقيقة إحنا من نربيه ننطيه فرصة يحقق طفولته لو لا؟ لازم احنا فوقه، هذا صح هذا غلط، هذا يصير هذا ما يصير، هيك صح هيك غلط، هيك بالجنة هيك بالنار هيك بالكذا. هذا طبعا بالابحاث يقولون ما يصير. لازم انت تهيئ مناخ للطفل انه يحقق الطفولة مالته بالتجربة الحياتية. فمرات هو شريك عاطفي بس ما متحقق، احنا ما نعطي مجال للشريك العاطفي ان يتحقق. طبعا هاي ولذلك مسألة انه مرات الاقتراب والابتعاد هي مسألة مهمة، أو مسألة إحنا نكون معا بس نأدي أشياء مختلفة، أو إحنا نتقبل أنه ذوقنا مختلف بس إحنا معا أنا وياك سوا، بس لا بأس أنه أنا جاي أشاهد مثلا وثائقي بالتلفزيون وأنت جاي تقلبين بالتيك توك أو تقلبين بالإنستغرام أو تشوفين مقال أو تسوين أي شيء ثاني. مو معناها انه إن احنا من الشابه بهذه خاصية راحت يعني انتهت الدنيا، لا لا، مرات دليل عافية، هذا مرات دليل عافية، وهذا هو البحث اللي يحكي عنه انه إليك هذا يحقق حاجات للإنسان، هذا الاختلاف يحقق الاستقلالية. والاستقلالية هنا أنا مو ابتعاد عن الشريك، وإنما الاستقلالية هنا أنا بمعناها انه هي تحقق لنا فكرة انه احنا نكون على طبيعتنا. للمرات انت حتى تشبه الشريك لازم تشوف وياها مسلسل تركي وانت ما تحب مسلسل تركي مثلا، تضطر، او هي لازم تشوف وياك مسلسل مصري وهي ما تحب، انتم قاعدين رفقه سوا بالليل. فمرات تحقيق هذا التشارك مرات الى ضريبه انه احنا نفقد من ذواتنا بالحقيقه حتى نشبه الاخر، حتى نكون سويه بهذه الطريق. لذلك هو هذا البحث يتحدث عن هذا الموضوع. قلت لا، يعني هاي الشراكة هذا فهم قديم للشراكة، يابا ترى الشراكة مو بمعنى انه احنا لازم نسوي نفس الاشياء ابدا مطلقا، وانما هناك معاني صحية احيانا من التعدد في تنفيذ الاشياء المختلفة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك، بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي اول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب او فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.